تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. بنك إريتريا يصدر إخطارا قانونيا لتنظيم حيازة النقد بالنقفة. اتحاد السباقات الهجن ينظم ورشة عمل لرفع الوعي بشأن المنشطات الرياضية. اجتماعات في أفعبت لتقييم خطط التنمية وتعزيز استمراريتها. في الأنباء العالمية، إيران وأمريكا تتبادلان استهداف السفن، والحرس الثوري يقصف الأردن. موسكو تتوعد ببودابست بتدابير قاسية ومؤلمة. وإسرائيل تقرر إغلاق قنصلية بريطانيا بالقدس الشرقية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أصدر بنك إريتريا الإخطار القانوني رقم 134 لعام 2026 بشأن تنظيم حركة وحيازة العملة الوطنية النقفة. نشر الإخطار الذي يتضمن 4 بنود اليوم 9 سبتمبر لعام 2026 في الجريدة الرسمية الإريترية، وحدد السقوف المسموح للأفراد والمؤسسات الخاصة بحيازتها من النقد لفترة تتجاوز 15 يوما. وبموجب الإخطار يحظر على الفرد الاحتفاظ بأكثر من 25,000 نقفة نقدا، بينما حددت السقوف للمؤسسات الخاصة وفق تصنيفها، بحيث تبلغ 50,000 نقفة للمؤسسات المصنفة في الفئة جيم، و 100,000 نقفة للفئة باء، و 150,000 نقفة للفئة ألف. وأكد الإخطار أن أي فرد أو مؤسسة خاصة تحتفظ دون مبرر مقبول بمبلغ يتجاوز السقف المحدد لأكثر من 15 يوما ستتخذ بحقها الإجراءات القانونية المقررة. نظم الاتحاد العام لسباق الهجن بالتعاون مع مفوضية الثقافة والرياضة واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات ورشة عمل حول الوقاية من الآثار الضارة للمنشطات، وذلك يومي 7 و8 سبتمبر في العاصمة أسمراء. وحضر ورشة العمل كبار المسؤولين في مفوضية الثقافة والرياضة وأعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني الإريتري لسباق الهجن وممثلو اتحاد سباق الهجن في الأقاليم. صرح مفوض الثقافة والرياضة سفير زمادة تخليه بأن هذا الحدث مهم ومفيد في إيجاد منصة تتيح لقطاع سباقات الهجن التطور بعيدا عن استخدام العقاقير الرياضية المحظورة أو المنشطات. وقدم الصيدلي أسمرون براخي المتخصص في مجال العقاقير المنشطة محاضرة علمية تناولت الخلفية التاريخية للمنشطات الرياضية وتأثيراتها على المستخدمين والتصنيف التفصيلي للعقاقير المحظورة، بالإضافة إلى طرق الفحص ودور الرياضيين المنافسين. وذكر المشاركون أن ورشة العمل ساعدتهم على اكتساب معرفة متعمقة، وأنها ستسهم في ضمان خلو سباقات الهجن المنظمة من استخدام العقاقير المنشطة والحفاظ على لياقة الهجن المشاركة في السباقات. وعرب المقدم سامي التقاي مسؤول الإدارة والمالية في مفوضية الثقافة والرياضة عن شكره للخبراء والمشاركين، وحث الاتحاد الوطني لسباق الهجن على العمل مع الشركاء المحليين والأجانب لتنظيم برامج توعوية مماثلة في المستقبل. في غضون ذلك، عقد الاتحاد الإريتري لسباقات الهجن اجتماعا في 8 سبتمبر لاستعراض الأعمال المنجزة في عام 2026 ومناقشة خطة العمل لعام 2027. عقدت في أفعبت والمناطق المحيطة بها اجتماعات لتقييم مستوى تنفيذ خطة التنمية ومناقشة سبل تعزيز استمراريتها وتطويرها. ترأس الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب ومسؤول خدمات التعليم بالمديرية السيد موسى آدم. وتركزت المناقشات بصورة رئيسية على برامج الحفاظ على المياه والتربة وتوفير الكهرباء والخدمات الاجتماعية، إلى جانب أوضاع الزراعة والموسم الزراعي. وفي سياق متصل، أوضح منسق برنامج الزراعة المربحة المسقرة في المديرية وخبير تنمية المحاصيل السيد عبد الرحمن يعقوب أن تنفيذ البرنامج بدأ منذ عام 2024 بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي والاستفادة من المساحات الزراعية الصغيرة من خلال أساليب زراعية مكثفة.
وأشار إلى أن البرنامج حقق نتائج مشجعة منذ بدء تطبيقه، مؤكدا أهمية مواصلة العمل به والاستفادة من فوائده في زيادة الإنتاج وتحسين الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة. أعلن مشتل ماي أتكومون في مديرية جندع جاهزيته لتوفير كميات كافية من الشتلات اللازمة لإنجاح برامج التشجير المقرر تنفيذها خلال العام الجاري. وأوضح ممثل هيئة الغابات والحياة البرية سيد ماني الكيداني أن المشتل أعد عددا كافيا من الشتلات، مشيرا إلى أن وصول الشتلات إلى الحجم المناسب للزراعة يستغرق بحسب نوعها ما بين شهر وأربعة أشهر. وبيّن أن انخفاض مستوى المياه الجوفية خلال الفترة الأخيرة أدى إلى الحد من قدرة المشتل على إنتاج الشتلات، مؤكدا أن غالبية الشتلات التي يتم إعدادها هي من الأنواع المحلية مع طبيعة المنطقة. وأشار السيد كيداني لأن إنتاج هذه الشتلات يسهم بصورة كبيرة في استبدال أنواع الأشجار المهددة بالانقراض، موضحا أن الشتلات التي زرعت حتى الآن في المدارس ودور العبادة والمؤسسات الحكومية وعلى جوانب الطرق تنمو في حالة جيدة. من جانبه أكد مسؤول العمل في المشتل الشاب يوناس كرماي أهمية الدور الذي يطلع به المشتل في دعم أنشطة التشجير، داعيا المواطنين إلى الاهتمام بالشتلات التي يقومون بزراعتها ومتابعتها وتوفير الرعاية اللازمة لها لضمان نموها واستدامتها. شهدت مدرسة بيشا للمرحلتين المتوسطة والثانوية في مديرية بارونتو تكريم عدد من طلابها الذين أحرزوا نتائج متميزة في امتحان الشهادة الثانوية. وأقيمت مراسم التكريم في 6 سبتمبر، حيث تم تكريم 11 طالبا ممن حصلوا على معدلات تتراوح بين 3 و8 و3 أو 4 بمنحهم أجهزة لوحية، فيما حصل 4 طلاب ممن أحرزوا المعدل الكامل على أجهزة حاسوب محمول.

الفورمولا. وأوضح مدير المدرسة سيد لقس حدش أن هذه النتائج جاءت ثمرة لجهود الطلاب وتفانيهم إلى جانب جهود المعلمين وأولياء الأمور، مشيرا إلى أنه تم إعداد برامج إرشاد وتوجيه للطلاب لمساعدتهم على الاستعداد لمواصلة تعليمهم الجامعي وتعزيز عملية التعليم والتعلم. من جانبه أكد مدير مديرية بارونتو سيد أسفة ألم بهتا أن المسيرة التعليمية تتطلب الصبر والمثابرة والتفاني، وحث الطلاب على الحفاظ على النتائج التي حققوها ومواصلة السعي للوصول إلى مستويات تعليمية أعلى. كما دعا سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القشبركة سفير محمود علي جابرة والأستاذ ياسين محمد مسؤول فرع التعليم إلى أن تحزو المدارس الأخرى حزو مدرسة بيشا في تشجيع الطلاب المتفوقين وضمان استمرارية برامج التكريم والتحفيز. وأفادت سجلات مدرسة بيشا للمرحلتين المتوسطة والثانوية بأنها كرمت خلال الفترة من 2023 إلى 2026 ما مجموعه 176 طالبا تقديرا لتفوقهم الأكاديمي. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، كونوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط في مضيق هرمز ردا على تدمير واشنطن 5 ناقلات إيرانية، وذلك بالتزامن مع استهدافه مواقع في الأردن. وحذر الحرس الثوري في بيان نقلته عنه وسائل إعلام إيرانية رسمية من أنه سيستهدف ناقلات النفط في الكويت والبحرين، مطالبا طواقمها بإخلائها فورا، ومؤكدا أن هذه العمليات تأتي ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت ناقلات نفط إيرانية. وفي تطور آخر، أعلنت القوات الأردنية أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداء صاروخي وشمل 20 صاروخا باليستيا أطلقت من الأراضي الإيرانية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية بالقرب من جزيرة خارك. وأوضحت القيادة المركزية أن هذا الإجراء جاء بعد تعرض سفينة حربية أمريكية لإطلاق صواريخ باليستية مرتين من قبل الحرس الثوري خلال يومين، مشيرة إلى أن السفينة الأمريكية تمكنت من تفادي الهجمات ومواصلة دورياتها دون أن تصاب بأذى. توعدت وزارة الخارجية الروسية برد مناسب على قرار الميجر طرد 10 دبلوماسيين روس دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا سترد على طرد الميجر 10 دبلوماسيين روس بتدابير قاسية ومؤلمة، وذلك وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية. ولم تحدد زاخاروفا طبيعة التدابير التي تعتزم روسيا اتخاذها بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. وأعلنت الحكومة المجرية أنها أمرت 10 أعضاء من البعثة الدبلوماسية الروسية لدى بودابست بمغادرة البلاد بسبب قيامها بأنشطة اعتبرتها السلطات المجرية غير مقبولة بالنسبة للدبلوماسيين، فيما توعدت وزارة الخارجية الروسية بالرد على قرار الطرد. ويأتي قرار الميجر في ظل حكومة رئيس الوزراء بيتر ماجيار الذي تولى منصبه في وقت سابق من العام الحالي. قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين المعنيين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. وأفاد المصدر المطلع بأن الممثلين البريطانيين المعنيين في بعثة تنسيق بشأن غزة تقودها الولايات المتحدة في إسرائيل، وكذلك الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله، يتعين عليهم المغادرة خلال 7 أيام. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال إنه يتعين على بريطانيا إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية، ردا على فرض بريطانيا عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقررت كل من فرنسا وكندا إلى جانب بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات. في النبأ الأخير، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في قصر الإليزيه. وقال الزعيم الكوري الجنوبي في مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة في قصر الإليزيه بحسب وكالة يونهاب، ستواصل كوريا الجنوبية وفرنسا التعاون الوثيق لاستعادة حرية الملاحة في المضيق بسرعة وتحقيق استقرار سلاسل التوريد العالمية. وخلال المحادثات، اتفق الرئيس لي جاي ميونغ والرئيس ماكرون أيضا على تعزيز التعاون الدفاعي والأمني وتنسيق الاستجابات للتطورات المتزايدة التعقيد في البيئة الدولية،
اتفق الزعيمان أيضا على تعزيز التعاون العسكري، ومن المقرر إجراء مناورات بجاسيس الجوية المشتركة بين كوريا الجنوبية وفرنسا وسيول الأسبوع المقبل، بينما من المقرر من إجراء زيارات بحرية مشتركة بين البلدين في وقت لاحق من هذا العام، وذلك ما اتفق على تسريع المشاورات تمهيدا لتوقيع اتفاقية دعم لوجستي ثنائي، مما يسهل تنسيقا أكثر فعالية بين القوات المسلحة للبلدين. مشاهدينا الكرام، نذكركم بالعناوين قبل ختام النشرة. بنك إريتريا يصدر إخطارا قانونيا لتنظيم حيازة النقد بالنقفة. اتحاد سباقات الهجن ينظم ورشة عمل لرفع الوعي بشأن المنشطات الرياضية. اجتماعات في أفعى لتقييم خطط التنمية وتعزيز استمراريتها. إيران وأمريكا تتبادلان استهداف السفن، والحرس الثوري يقصف الأردن. موسكو تتوعد بودابست بتدابير قاسية ومؤلمة. وإسرائيل تقرر إغلاق قنصلية بريطانيا بالقدس الشرقية. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ميت
1: امور خلاص مع السلامه لعمي
2: ميت السلام عليكم يا جبل
1: اوكي خلاص المغرب بدنا نسلك وقلمت مثل ابوي نافع حجيك حكومة طبط لك الفقر يكوني اولا بدنا نسلك
2: خلاص تمام
1: يلا هلا
3: اوه نجع عسل يا اخي اخبارك
4: سلم معك
3: ها كم سيكي
4: تمام كم سيكي
5: قال لي امي خلاص بس دي بتحمق اول انسات بكسكي
6: طب دركات كنا تقبل لي
7: نيبا الدنيا عزال مسوى فجر قيس منا بعد أجل طرف دي بابا العمر لبلوت
8: هلو كبتها
9: قيس انا هلو هاجر
10: هلو هيا قدام سنيت دهباي اخبارك
6: نعم محفوظة بون دانس اكيد دي بيت ابوك نافعنا تكريك جبان سودي لما تكرسار ماي سني
4: سلام

0: يا سميرة.
1: سبحان
0: الله، منو فين ديك الريت كل الوصف؟ ها منو راي؟ مدرسة قيس
2: أنا بس ديت قلق بأقلو برايفيت عتينا.
0: لا لا سنو ديكم. آخر كذا نضع على خدي بسوق ديت مرة كبوت. تمام وديكم ولا مرة سديلة. ها مني راي حبيبي. إلا من أبوك جمان تقص.
2: لا لا سلادو بقور. منا للزاوية.
0: سميرة أنا سلادو أبو قوري يبين. إلا أنا أبوه جمان تا. وأنا يكون أبوه هم الحريل الزاوية.
2: لا لا لا.
0: إنك حبيبي. لا لا لا. خلاص لا لا. فدبي بفدب. ها سميرة. أي قيس ليك. سلام.
2: أي واسك قيس ليك.
0: خلاص تمام. ديبو تصحى من كويس على ما ديبو له. أنا على عبد الله بتحوق على ريكمت هذيك ما عمل بلعكو يحز اللي تاتي تبرين
2: بي يوم لا تأكل الدقنة بالله ما تعمل لين
0: والله يوم وكل الدق قبلي وتهذا عفت قبلي إيه بلعك من قلة أحد كذي بقى أقرر يقول كيت مس أمير
2: الحمد
0: أيوة هذا اسمعيني
2: أيوة
0: قبل يا سمير أنا أربك وأنت تريمين يا هلا وديك من ودنا نفس برد صبر كيت هم سريش ذي عليك الله
2: حوتنا تحسن
0: صناع
2: منير
0: والله مره قافل ديك
2: دحنا
0: عليك الله حسبي دي بقى

0: كبقى ابو ينافع لا معل دقمنا ابوكم جرحو كم زندا ولا ابرياء مايتان كم قابركم ولجو اسك سودان كم بقسكم باصحام عنا ازي بسوا قبي نساكم دي بقبي مساعد فيكم مشاكل تمقلق با سفرلق با كله لساعد فيكم الو داقم وقلنا ابو ينافع
1: ها ما كيت هكا زبدا تدبعوا علام عنا وحنا ولا سبل مثل هلمنا بدركم سلام ما الذي بار بدقا بتعلت اتمت انا تكبد قدام امي وكل حج ركبنا حقوها قبرنهن والفاتحه ودينتن نبي لندد على تمر وبسكوت انا نسانا سيف قبلنا ندمي ومثل هالمسانا للتنوعل قبلها تمتوا على معنا وحر مدركم ما سنتوني تنبدكوا تنقنز لا حدو السودان قرورة لقولوا لتعدينا معقوها الحمد لله رب العالمين حبل من سقادنا تكرت يا أبوك الله
0: كأبوينا فعقل سالكم دي بع عائلتكم هوت لموتوا قدام لعددهم تأمورو بزحام عليهم حدام قلم الدلو
1: الله كلا عطور عادي كطايبو كقافلا من تمزم تومر بلزمتهم تلق وسكاكين وإسات بدا بديك ودوان بدا بديك لقبو عد عدد يملبو تنساهو حاهو عطالو عد حاضر تمس كبدامرتو عند دوام رب الأندد دوم عند الله الدام الهي

0: ምላላልፍ ገብታ ይቦክ ለምነዛ በጣ ይፈረግና
1: አብያ ናፈቅ ቦንፋት ለዳው ደውል
0: نبل حذر رواله وكلفه وتعبشيكم رشيد الشيخ الكاملين يا مولي الله وصالحين خلف الراشدين وبكر ومر صحابة رسول الله من زلامة مصحي من حيث معدي من بحر الجزيرة أبوتك وهاجر لكيت نبون ستايل بلكن هلو يا نافع بيلا
1: أبوتك وهاجر لكيت نبون ستايل
0: بلكن هلو يا نافع بيلا ألا تكلم أبوتك محمل لكي
1: سنح

0: تلبي تبي انا في اقل سالم وابوه هنا في ابونا ودالك
1: سالم مسك البيت الله
0: ايوه مسلو بي انا في التهاجك
1: جينا مش ناس عبيه من التهاجك انتي
0: مو مشكله دوم التهاجك ابوه هيك حرته بتاريخنا عائله وجمهوت لا داغم مال
1: داغم على يتبلس ولا على بالي

0: أجو
1: باكي
2: كله تمام؟
1: يا سلوفة
3: محفوظة ها كنت شيء تجي بس قاعدين تكلس؟
4: لا لا أبي أنا فقل عمتك هجر وأبوتك مثلنا بهم قلستير لكن بيلي
5: دحنا أنا يسدت وعمتك كين قدم كله
0: سمعين انت ميت ما حصله
5: كل حصله ليليت نجات ندسم عتنا درار ابي يدينا وقل ابوها كمان سالته
0: تمام بلد حيسال نجات اسنا امره
5: اذا كان لقى بيت افحت ذلك ابوها لكن امر ثبت لا يمكن لسالك دي بلبك تتبب بس لك
0: ما مشكله ما مشكله سالوا ابو هذا ان بلد سمعتنا قبل
5: الا بس كان انا ما سمعتكم مسلمي
0: لحن حم مشكله تقربوا ابوها نوصل تفاهم مسلوط
5: تمام
0: وقاديمه برامج دي بيها
5: كويس
0: انت شغلك بيتو اتراخبوا سالم

0: باقي لي زمن.
1: البس لي حدق. انت ولدتي وانا فديتك.
0: خلصنا
1: خلصنا كنا
0: صار مزت الكيبوت ولا
1: سالم بيتنا في عنادات اللي هو جبنا جلست جايس له حكوا ما ضل لكن دغري جلست لموت
0: خارج كينون.
1: خلاص كنا خلصنا
0: خلصنا
2: كنا وين جلست جايس لين عرون
1: شفها شفها عمته.

0: አንሳሉም ሰር ለኸነ ይበረ ፈገር ከመስለናል
1: ላለም ስለብየና ፈዓልኩ ሀጅር ያሰለተከ ወደም
0: ላል ሀጅር ያሰለተኒ موضوع ብን ታገጻሃና
2: ሳልም ማይ አኩ خلص ከብለም ዘን ሀጀከረ
3: مرحبا
0: يلا خلاص مصر هاجركم خلاص قهوت عرينا لم تصبركال يلا

0: مرحبا.
1: أهلا
0: عمتك.
1: تفضل فوق أستاذ. أخبارك في الليلة؟ تمام. ها فجرنا الصبح وانتهى.
0: يوم دحنتوا فجرينا من سألك؟
1: هي مسألني أنا كيف أجيسك؟
0: والله هي دحنتوا سريفاي في كلامتك.
1: أوه سريفاي حكمت أكا دحن لي كمالت. دي بات مازال لي السنة هنا فورتا مازال قبل.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: أذا نتيكو شغولي إلا سالومي ما إلا نجات حتكات شغولي إلا كل اللي ودا بسريق ويدي بيلا وانتهت بس كتسدين إلا تقدر
0: عمتو مقات نجات حمد ترفت ميتو يدحنو لني
1: يا ريت وترفت منترف وحي سعلا نجات حتكا كمالي قويكا إلنا إماتا دي بشهر سمان يماتا وتغيب وتحضر أزين وقصا وتما
2: ايه ده فجرت نجات رياضه انتين ديما بس في نقط لتك نعمه
3: لا نعمه يا بس ما انت بحل بكوكي عدد اللي تهلقي فجر ما انت بحل فيه
2: يا سمان نقطت قليل وديك سمان سمان تبلي ديب قدام حمس ودي سمان اصل ثلاث بعد علان ودي بسبع من مكفني حتى نقطه سمان بحل فيك قليل يكون
3: خلاص انت لحمس هاي بتكلفك شفتك بعدي
2: وقل يا اخي كم كتبيني تو
3: وقل كم الناس همان ارواحي بتكلفك
2: يا حدا اللي دعال انت عدا منو حفش سوا مدول قنو سابيت
3: ايوه
2: وعدو مات مدول قنو دي حتى معل دي بيتنا قال معل دي بيت عد استير سالسة معل دي بيت عد
3: نعمة ميس بيتنا قرافي الوديك يا
2: قراهو برا قنو فقرتو قدرها من قبل باسع ولا اي سرارات تدي بكسب النفاقات
3: برو نجات حتى مسل حي سنه كمان زات قلنا
2: ولا عفش لنا سوال لك حدينا كله قلنا تبوت قلنا صعبين
3: خلاص يلا
2: يلا
3: نجيس بقى

0: 아니, 그날 은타노스 그랬는데 아이 아들 어제 할 오로디바 하자고 قول حلي هنا انت بس تقتل دي من القدر وان شاء الله هنا تاخد لنا قلب سالم كلنا جات حاقد تودي دي بسالم
1: ها يا معلش اخركم عنكم طب قول بدي بقى الدنيا اللي يعني كلهم انا اخذ بصها زيت تفتح معلش يا معلش معلش يا زمر
2: يا اخي وديناك يا جمال يا اخي مع كل اللي كان بتاعك سمعناك
3: وحرام سبت تصبحنا غير كان هذه مطار كانت تفرع عليه خلا
1: هيا انت شغل كاتو اتحاف انا بتبدا بشرف انا معليش بقول لكم خلاص ما اعتذر على بمها
4: معليش يا جماعه ازاوي وغدوها سبت تمام ذهب فوق الابله كنت
1: لا لا سميره لا انا بقول لكم دوري قال لهم بقول السلام دوري اللي تم سبت
4: شحال لا يا هي مقاطعه انت ليش وطننا نسكن اننا برفوت قيسي عليك الله رغمنا لي لا مرت اكيد ديبي أبوي وقضوها وكم حلفات أمر مان
5: كم زي أمر قبلك ليك لكن قسم كل لما تنسوا حق واحد كيسي
6: يا أخي سميرة حجي أنت حقو قيسك قل لها بلعنا يكواني أزاني عقسي كمان بطنا قيسي
1: سميرة ألا أنا برادي بطل حطي قلق الرجل كذي بالعكم من قبي بلعم سنة كنا نرى حاليك
4: خلاص
1: يا سيبة هو لا
4: لا
1: خلاص سلام عليكم سميرة لو وليتكم قابل أكلها قدام دارت حالية ولا مسنقت بلاي حزينة
5: لا لا جمال حبيبي لا دوا مرة مهمته وحره هي نتا قليق تسدد بزح وقت نسا وانت ما دي وقت كاي مزع كان يسدي كان نامي
1: انتو قليين حد مصر زاتو من نوتي تبدأ كده ما حدا قادر كمولنا برا زاتو
2: بلا بلا بلا بلا
7: عمتو متى تهاجي ليكي أنا مس النجات عقد جديد
0: سالم عقد حسدته ومستيرته أم بلي أنا الأمر رقلبوني حسبك أنت هتوض أبوها أم بلي كمل اللي إحنا قلنا ساعدنا
7: عقد عقدت عمته عقد حسد لبولي كوتو
0: سالم عقد حسدته ومستيرته حسبك أم بلي إحنا من بلا ساعدنا
7: لا لا لا لا إلا كله رأسي يتقبن عمته أنا مس النجات عقد جديد
0: سالم مستيرته وحسدت بلك لك مقاكا مقاكا سالم ماي
7: كان عزمي يبلك عمته قلت له كنت لك لبلس ديبكي يقدرني اصلا انا ذات سفر امام معكم اسق عند عقيس ليكم
0: سفركم هو ازي
7: ايوه عند عقيس ليكم حالي ما طلع من السودان
0: خلاص احنا ورا هناك
7: لا لا حزين عمته نول
0: نولنا نسقيس من قبل
7: دحين عمته نولي حزين بلك ليكم ادي قاعد قلبي يسبي

0: يا جمال اللي هجيت بالله الليكا فهموا الليكا من سمن ده انبتك عقد حسيت ان اسرلت بالهلي ولا كان جات مثل ولد ابوها سالم عقد حسيت ان اسرلت بالهلي انت بامان حاله انت ولا عدوها
1: انا حاله صبت قبلكم نبلكم الليكم ميده اما ولا تسهاوات جيست من قبل ميت من تبل وانتم كنتم تبلوني ميده تبل الليك انا كنت فكر سنه حسبك ولا
0: نجات ولا كان اقدر وقيس انت تبل انتم ميته قرب لسكم اللي تقوي دي بها الليتان
1: كويس يا عم عبد ميته مسلك بحسبناها ورقتنا قد ودينا اقل من قبي حزيت من قبي كبد عد على كيفه وحزيت من قبي بلع جبت يا رب خارجت كيس قدر
0: يا جمال انت بدل قد حسيت وما هياي تبل قبي بد قيس تفهمه كم شنقم الحري تبلو ثاني
1: مالي انا بدير خير انت حسبكو ازي هيني انتم عيالكم قموا مسل على كيفكم يخسرن بكم من يتنقص عليكم وضحنكم وسلامتكم
2: هايديكم بس بعد حلو ده
1: ما ينفع انا قلنا زيكم كم سنه ودلينا ديكو ما خسرنا من قبل انا منكم يتقربن ولدكم

0: أبي عبدو، كيف حالكم؟
1: مرحبا سالم، كيف حالك؟ كيف
2: الحمد لله.
1: إن شاء الله. أمر.
0: أسكن دعب قوس الليك وقلس لكم ما تقول.
1: مين تدعب؟
0: دحنتو حالي صديق من السودان ما أطلع. أبي أقول لك السالم وعدي قلقا نحبي لكم.
1: سنو ديك أولي سالم. حالك صديق قدر من قبل مسألنا بقول لك أنا حنا.
0: خلاص إن شاء الله طوال. أزاي أقول لكم قلس المطق وقيس الليك.
1: نقول قلها بك.
0: لا لا نقول بي أنا أبي عبدو.
1: لا لا لازم تنسي. نقول تنسي وعفش ترفع لك.
0: خلاص مرحبا مرحبا أبي عبدو، بارك الله فيك.

0: مريض؟ لا فوق التلج بدي يوم مدبر محين شرق عم كهلا في الجهة
1: يخبا ولف جرفت قابع الكتامري يخلبون ولفك هو كويتو حشيشته
2: زمتنا
3: دحنبل عبينا للزمت
4: اللي تأمينوني حسيته
0: قلنا قبل شغل نويلات كل اللي بكيت هيبون حسيته
2: الو
1: الو
2: الو انت
1: من انتم
2: الو انت من افر بيت
1: ابا انا تعلم من يبل
2: انا من مركز بوليس نتصل ديب كالينا هذا ملا ديب قبي بعربية ديب دوايا شعب فوت عالك
1: ايوه ابي جمال بوليس تو
5: مين كبطو
2: بقى بعلا عربية او وكيلة انت صباتك دي مركز بوليس مسا
1: لما كنت انا من حوها ناس انا ازاي دحن نوشا قد تسدي بكم تأهين مسلم ما تساكم
2: بعلا او وكيلة نحزل لنا
1: كلا سن مرحبا

0: يا اخي دي موضوع بوليس نقبع عليك هلا تمنا وصم لامره ما زمت هذه تمنا بديرهم تمامي هذا موضوع بوليس نقبع عليك هلا زمنا متى
1: انا هذا هنصنع

0: الميسون.
1: ميسون؟
0: ايوه الميسون.
1: ثلاث ميسون.
0: كم مثلا بعدها؟
1: كم مثلا بعدها؟
0: خمسة.

0: خلاص انت قيسي اقبلي حريك ما تيكو قل دولت كي تسني
1: لا لا دحن ستلا اتوبوس تبقس قد سابركات وحري تترسعن يوم عصر مدرسه كنا دباتو حرا امكو وحالكا كان بكب قاعد يترسعوا نازف هذا كلك
0: ما بياسك يوم عصر لا تصنح كلام معنا ندو ديكو قل اقبلك كيت
1: مشروح اوقات وحري تبدين اتسل دي بكوس قد سابركات
0: اتصالات وقلنا في شن دبي الكوغل اتصلت كيت وحري من كندر يمكو يكو مثل كيما كان ليكو يقدركون انت بس ما تكباتي تحمقن ديك وانا لالو مع القلا تسلت كيتو سني
1: قيس برافاي انت ما منا جمالي تعيسني ما يحطو ستات انت ايكم لاقيا بروس كريت كنت مسلا
0: لما يحطو لاتو بيني مسوتي ليكو مني ولا على انت قراديع ليك مامي وحر الا افوك تمبل ذات ري انا نبل تركم لي
1: وي انا اللي باليس كفوت ولا دي باكو كاتصنعك اللي باليس اللي دي مدرسه نفع على دي بو على كم جدي عزا مدرسة كان دعت ممكا ما استريت بيجي تقبلها لك
0: نحن نحن بيبس يتحمكيني ويتحيسيني رب بس قبلها لما ينفح لينا ريكي قبل استينا وحر كله مسلق انك هارجوت وكما هو أبوك بيلي ريكي وبدهوك ريكوكي من سنات حريكوكي بدهوك ريكوكي من سنات حريكوكي نيلكو قلح ليكي
1: انت يوم قابل ليك كل اللي هاك جيت منه بزحكة وحرا نعم حلايا دايما تهرب
0: اللي هاكي اماني كولمي وحرا انت نوز قبل بكي اللي هاكي اللي افرحت كلتي كل سنتنا حتي وقت رابع سنتنا حداي وقت سادس سنتنا هي اصول للالي اصول للالي نقيس ونتالي انت تبلي وحرا تصنح عندي بالكي يا اب صابرين اب صابرين عند الولد حتى يدول تبطى مني

0: عليك الا حتى دولت وقت وانا قلت وليد
1: عليك الا كنت هلا قدام لسه معك مملكة يلا زهر ربي بارك الله تبص تبقس يا ريت يلا قيسك
0: لا تبص بقست كل تعم هي انا اقولات كرمتنا يا اخ على استحى كما تيكو بلا تسمع تسمع تبتين

اسمعني الم تنح نتفاهم مو ذا مسلك سالوك من قبي عربيت انا نايه يكون الا جمال هبيني تقل سامنت بلوم سمعكني

0: عرفوا لنا انت عرفت كن ولا حنتي كمزي نايزم عبيت زلو خيمتك عرفت يلن نسون كوم يتروحوا بعبي طبا يالو نسحبره تسمت نزمار يالو اذا سرح تري وطن حكون كاو زي في لمانتي بزح تمرتي غتوسد ابزي سرح زين حل على بعبي خفت زغونه ولفتات نصايخه غزيخه خا بغبو يخطقملو كفتا ساعه 8 تسين حتى ساعه 1 بزي عند حلالنا دحري ونقصينا نحراب زلنا افتح ما غزي افتنا حما بوتاتاس اي تركبني خا مالتي تعرفت خاص مسي خمس غزخه ابسرحه س
1: كمزي استبهله قدسات مياويان ابالات منستر حرشان كالوت حفشاوي افلوطو زلوم سباتن ريتو من مخرومن كلغسلو من تخيلوم ابي حاجزيو ابتكبابي تركب يتمرتون ابزي ملئ حاجز كتكبر انت قيلا نبعلو موراليو
2: حاجه معتي قابطوم نايت خرمتو ماتتو مهرنا قال لنا غير كبركتو نحد دخلت ساعات اخلي زياد صبغت حسام تي خالها مستبيت تمرت خزاراربومي كتقف وامكا بعينهم مسراي ومها ساعاتات كمان بعد ما يوصل سلازي صبغت حسابيا نت دايركتور كوكافلي كن زرار من محدار عدونا قالو خمس قبرلو من اشتا حبرت اخوهم خابلو معنتي من محدار عدونا اقالو بس قبرلو نزم سوايزيم سكراي وم كيدوس كتابعو مورالها بونغون كبيلي انت عمز قبر زلو بيت خلايلي يلون زيا كم حساب حزي الله استاذ هبكان نبي تمرتي قلت انا تحايزه اب تكبار كعلن تسفقب قرب قرا مالسي ني خبابي او زلو نغر سيوت مزرع مالتي معناتها بقرب يهول كل هيوت اب قرب زلو قرب نحرا قريبك حمد اشرشرني لو محمد تعز بو مطنقه زرعت خزر الله انت زاد الحمد عقب الله كبابي خاون قرم يلبس ما جرين ايريا اختر خلاص بهذا بالنغري سلازي قرم متكالمها زي قداسي كدفع لزقب نغري مخامس فريام من زتحاز اغرام تغرني خات زولس فريام من تحاز جاي سخط قميم قريب له تبعلفتي قنطات ايورن صلاوي بتماسسالي الرانشي ويبون نتاك احد خيتكم لمين زيونا قداسي
1: فتاو صراح نغزيون بغبوز تقمو تخي زصيونو ورتس عن حدن عمتا بو يتخلاي سرح وعيلوم ببشغله تايوم نبيتهم زملسو ناتحغوسكون غزاي ملس سلاز دكمكا طعم دقاسي دقس سراح طعميو يبلو زمهركو تاقوم
3: اما غاغبا هو قرب معار لني هو
4: عراي
3: معاراي بتغني المركالي خالي نورمالي كالي مزحفه شيء السنقنا زياده اللواني

0: ثلاثة نغيد ميتا كيبي دخول يخل حركة ومبان فوق الخير الجزاء اللي أدر لنا سويتي وأن التحنات الذي حتقت حدا قام سبوانته نفسها أدميتنا في رواتي كبيت بلعت وريد وامالتي وقالنا نحن في رواتي تقومي كمزيكو كان فاين قاله نعم نزي أحد جمزي أمري أدر لنا وقالنا نحن سلد الله حدا قام سبوانته تحينا مالتي قال أيناتو تسافرتي ملأ كالاتهم كماكينانا فيهم لقوتنا وقالنا حدا قام سبوانته كله سلت قالوا تماكينانا سلت ونجح جين تايد غو كالاتناتهم قابتي كاب تماكينا وزيو ندقوتنا جي سماكينا دي اخي نشوف لقوهم قال ماكينا دي موسيق استعمورو سماكينا دي اخي قالا بيتان عساتهم استعمورو عند حدا مقدمة ماكينا لك وقالنا دحنا تالك نفسخة كابتا ماكينا خوز عيك إليني جينا من نفس إذي نعباي ماكينا مرح ماكينا وقالنا دحنا تاينا ورو حدا قام سوقوانا فوقو كابي وزي قابتا ماكينا نفير وزي ودي قلو مالتي جي اهجي اللي قادر لنا وانت ما ساسالي اتمر ازنا ورو وقالنا دحنا سلدينا ورو كابتا ماكينا نفير وزي قالوا بدا استعجي ولذي وقالنا دحنا كابتا ماكينا زي حدا قا نفير كاخن دي قصر زي حكز فتون مسارحي افتقادت امينا مقالنا دحنا ماكينا ابتقالا بطول بزي كابتا عادي كالو زي مخاخف مبالي ملع كالاتكا ايوانسني منما فتو ما ينكاس قصر افتقالي باعتقالالي مقالنا دحنا كموتن كبير مقصرتن كدحن دخل فتون مسارحي
1: اهدم ماكينا موتورات اسيوم وقاس خمان نعاي خاطئ ظلو ازبل تاي ابتا ماكينا اتوم سوالة نتاسيت فلت بقبو حاط قالو نسام ساعتا غهي موتوريتس حدقا هندباتي اتاقو حدقا هنقبرينا الكاكوين كان حدقا تقبر حدقا هندبات سلزخوني اتاقو كنكاسون حلق

دلا تعال لكم سلام اتشت كبتو حيسام وحيسات متقبل التلفزيون الاريتريا اقل اليوم سي سبتمبر سنة كل الف واسرة وسس دولو لحل اخبار كرقلكم ككم المود ارس اخبار بقلب در بانك اريتريا قوارين حركة عملات نقفالة كس

قد برامج حفظة ماء وتربة خدمات كهرباء خدمات اجتماعية وحالة كرم وحرس لا تنكب علام وما كرخاي برامج نقوش ومكسبة دار قادي بمديرية بعل مقدرة عمار بقل السيد عبد الرحمن يعقوب دي بله بي شريح من سنة كلالف أسرة واربع فعالية نقوش ومكسبة دار قا من قرهت نقيش التي بزحق اللي تركب لأماما بسر حرسكم سلطو ولا تتنايد في

كانت قد نسيت مال الكدان حبران لا اشتل دي بتتحدد تتحزي درجة تقلب صح اوروتكا كم سل جنسو من ورا حسك اربع ورا كم سل نسي له دي بشره حدان حنرد لحل ماي دي بقدا لا لا اشتل اذا ود كم سل هلا افهم لا بس حملنا للدال اشتل مثل باكات لا قيس اتش اي اسل كم سل تند حبره اللي اقدا بقوت سريت تنطوت للطلع حليت اتش اي كم سل لتحفز لو ودكم سلتو أسك الله دي بمدارس معابد مؤسسات حكومة وشوارع لا تشتلع جاي دي بدرجة سنتكم سلها الله ودحام ما مكر حي شكل نايلة مركز شتيل شاب يوناس قرماي بجهتو دور نايلة مركز دي براتات جمال عبكم سلتو اندحبرا مواطنين لألو شتلع جاي متابعت ومرعي تقلي دو قلو فانا دي مدير اتبار انتو لهليت مدرسة مقبايت وكالة درجة بيشا دي بامتحان شهادة عصر كالاي فصل بحالة ما تريك لا تعوتو درساتنا نايتات دي بيوم 6 سبتمبر دي بقبت مناسبة من سلس اسك سلس نقطة سمان لامسو عصر اوروت درساي تابلت اربع نقطة تامت لامسو اربع درساي هي لابتوب تهيبو مدير لمدرسة ممهر لقسي حديش دي بحبو يشارح ركبت له ليت عوته في قريت كادم وما تصبال دراسة مدرسين ووالدين كم سلطان ده حبرا دراسة قلنا كليات دروسو مدالي تسن جلا بقلي دو دريس وادرسوت لكسس برامج قومات ومكر قلت نظم قلوم كم سلطو ما فهما مدير مدير يتبارنتو السيد تصفى علم بحطا اتا حالة فيالكت قبي مهرو ريام وصبر وما تصبال لا طلب كم سلطان ده حبرا دراسة راكبام لحلو في قريت انده حفزو دي بتوقع الدرجة تقلب صحو اقلت جهدو اطفاء قدام سكرتير جبه الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة سفير محمود علي جابرة ومسؤول فرع تعليم استاذ ياسين محمد بجهتو اتنايات دراسة فدابيام دي مدارس بعد اقل سباقة واتلالايو اقلت دمان اطفاء قدو مدرسة مقبيت وكالة درجة بيشا من سنة كلالف واسرة وسلسة كلالف واسرة وسلسة بعامة متوا سبعة وسس درسا هكم سلاتنا يتت وصايق الحبر من تلفزيون إريتريا أخبار كارج حوك اللهم عديت أقبلكم بو دقمان أرحب بكم أخبار كارج أمريكا وإيران أمريكا وإيران لا ودياهو متبادل زبط ليليت ما كم سلات تلالايه الشرحة بأساس اللي قيادة مقبايت أمريكا ديب زياد حمس مركز مركب بترول إيران هجوم كمسل وديت تحبر ديب هليت عقبيت ثورة إيران هي ديب كل مركب حرب وسمان ناي بترول مراكب أمريكا ناي بليس هجوم كمسل وديت شرحت بل اللي ما إيران ديب أردن ديب بحل معسكر أمريكا رجم سواري كمسل وديت تمرت هليت قوات جو اردن من لات لك كفا اسرا ميسايلات ايران لعصر سمان دي بهدفون دي باسح كمسل افشلتو تحبر دي بهليت ايران بجهتا للات حزا اهداف دي بو كمسل زبطت تفهم اللي شبه هند على للتلالة لحلة متبادل زبط امن منطقة مقباي مفقار صحايب عامة وامن كليج هرمز هي افنتيت زياد لكي لمو كمسل تو مالت شراح بسبب هي عول بترول عالم اقل برميل حد 100 دولار باس حكم سر هلا ما تا تخبر ودها اليوم امريكا وكولومبيا عبوت اقتصاد وامن التب التو بزح مجالات حبر اقل شكايا لا تقدرن اتفاقيات دي بكم سلف الرميات امرا الاتفاقيات كاتب حسر كارجة امريكا ماركو روبيو دي بيوم سمان سبتمبر مسل وقلام سب سلطة كولومبيا دي بودا يحدوك تلات باسحان اللي دي بكولومبيا لا تفرم اتفاقيات كل الاجهات طوروت بزحلي لتركب معادن وبنية دي بأقراض سلام لا لوعل مؤسسات نووي حر تجارة ومراقبة عادية وتحشيش كمسل شمل لتشرح لاتفاقيات لتجارة قياس جمارك بزيا سمانيا متايت لنا نقص سبتو دي بطوروت علاقة تجارة كل الى دولة دور سن كمسل لهلا قلوما لتحبر هلام اللي كنا دي بنتو امريكا قل كولومبيا دي بمجالات امن لا تعل نا اوروت بليون دولار صدايت كم سلت ود اقلا اتامرات نا دنگو بكبر جرمن
ጀርመን እግል ዩክሬን ፓትሪዮት ላለት ባህል ንዛም ሕገ ሚሳይላት እብ ሻፍገት እግልት እንዳ ድያ

0: ما جمع ما تي على قبو هو على دولة تاني يوم يديكم ها أيوة يا ري بس إلا سيد أنا زين تمشي قوم وأنا كان لازم اللي بيتهم لابون سنتلو بلمصابهم دي
1: أيوة
0: أنا سوري هذا يقول كل أنا كيف
2: لا هبان عندك قبل هبان كيف حافظ مو بام هلينا
0: عليكم
3: نسرين مرحبا عليكم والسلام
0: بشرات بشرات بشرات مصورات
3: بشرات كاتسني نايميت انا بشرات سمين
0: ليتا محمد وبامنا ابعلوا افان
3: ها
0: سته لو بكيتا نسريت وكديجا
3: ها
0: عندنا عندك كما كما ما تصعصو تمام
3: لا تو
0: سبق عندك كما كما ما يقرا دافنا
3: يا
0: ايوه اذا سمعيني كل حفر وما يقور اقل الدفن على الاماكن طلول اقل ينشف من اللي وحد يبسامن حتى دول نقوت الحزه الا قبينا الاثنين
3: لا تا
0: ايوه
3: يا
0: سن
3: ما شاء الله كفالك نسنحو يا عافه لا قدامنا اذا الشافه
0: سمعيني نسريت يوم انت ميت تاكانك يوم ندير اكو اذا انا اقول لكم اكو من اكانا كيو من ما تدري
3: يا
4: سعد سامعت قلكم لقد بيت حاسه ان سنه تبغي انا اصحى هذي راح نعرف
0: قد حنتو لما نقبي إلا حنانيت حنكتو سميتا نكرت بقصو كبال لنا نسريت سمنا بارا من الكيت
3: انا راح راح نيس راح
0: بلقن
5: كل مساكب ساعة صوت بدفنات سقعنا أبدي

0: ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መልሲ ኣብ መስመር ብቁፅሪ ቴሌፎን 12244 ከምኡን 12247 እትሳተፍሉ ወትሩ ቀዳም ቀትሪ ድሕር ዜና ዓረብ ብቐጥታ ተፈኒዩ ረቡዕ ምሸት ድሕር ዜና ትግረ ዝድገም መደብና ንፍልም ኣለና። ክትድውሉልና ክንፅበይና ኣብ መስመር ሰብ ኣለና መስለኒ። ሄሎ
1: ሄሎ፣
0: ረዓባ መን ትብል?
1: ኣሮን ባ
0: ኣሮን ኣሮን መን
1: ኣሮን ኣሚነ
0: ካበይኻ? ኣሮን
1: ካበ ዕዲ
0: ዕዲ ኣራይ ፅቡቅ ከመይ ኣሎ ስራሕ?
1: ኣምላኽ መስገን ሰላም
0: ዓንዲ
1: ኣምላኽ መስገን
0: ኣራይ። ኣብ ቀዳማይ ደዋሊኻ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ካብ ሓደ ስጋብ 10 ተደውል ምራፅ ቁፅሪ ማለት እየ
1: ቁፅሪ ሸውዓተ
0: ሸውዓተ ኣራይ። እዚኣ ሓንቲ ዕድል እያ ዘላ ትካ ምርጫ ስለ ዝኾነት ናብ ታሕተወን ከይዲ ኢና። ምርጫ እንድያ ናብ ታሕተወን ከይዲ ኢና። ኣብ ብሄረ ትግርኛ ብስፈ ዝተሰርሐ መክደን ፃሕሊ እንታይ ይበሃል? ሀ ቅርጫት፣ ለ መኾምብያ፣ ሀ ሰተታ፣ መ ጊባቦ። ሓንቲ ዕድል እያ ተጠንቂካ መልሲ። መኾምብያ። ቆኑዕ መልሲ። ህያውያ ነይራ እዚኣ ኣነ ዓቀ እሞ ናብ ካልኣይ ደረጃ ንኽድ
1: ንኽድ
0: ኣራይ። ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቁፅሪ ምረፅ።
1: ቁፅሪ ሸውዓተ ትኽድ።
0: ቁፅሪ ሸውዓተ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ዳሓኒ ኢኻ ትመስል።
1: መጠኑ
0: መጠኑ እንታይ ኻ ትሰራሓዎ ኣብ ዕዲ?
1: ኣባል ድራብሊኮ መስመር ምዘርጋሕ ማለት
0: ማይ ትዝርግሑ ኣለኹም? ከመይ መሎ ስራሕ?
1: ኣምላኽ መስገን ዳሓኒ።
0: ከመይ ዓዲ? ዓዲ ቅርብ ካብ ዓሰብ ክንደይ ኪሎ ሜትር ሪሒኻ ኣላ?
1: 180 170
0: ስለዚ ፍታ ኣብታ ከተማ ዲኹም ማይ ትዕድሉ ኣለኹም?
1: 30 ኪሎ ሜትር ውፅእ 32 ኪሎ ሜትር ካብ ወፅኢኻ ንዲ ነይሩ ሕጂ ግን እቲና ኣለና ታዓድስ በፅሒሉ
0: ማይ ክረኽቡ እዮም ማለት
1: እዩ።
0: ፅቡቅ ስራሕ የሳልጦ።
1: ኣሜን ኣሜን።
0: ኣረይ ኣሮን በል እዚኣ ምስላ እንድያ ክትምልሳ ተስፋ ገብር ከም ብበልካ እየ። ምስላ መልእ። ሓምለ ናብ ሓምሊ፣ ነሓሰ ብኩሕሊ፣ መስከረም
1: ድገመለይ።
0: ሓምለ ናብ ሓምሊ፣ ነሓሰ ብኩሕሊ፣ መስከረም
1: ካሓሰለ ሓንሰብ
0: ኣራይ ኣለዉ ድኦም ኣብ ጠቃ ሰባት
1: ኣብ ዙርዒ ኣለዉ ኣብ ዙርዒ ሰብ ኣለኒዎ
0: ኣሎ ኣራይ ፅቡቅ ሓትቱ ክእል ኢኻ ፍቀዲ
1: ራይ ምስላ ዝኽእል መን ኣለኩም ታ ጀማ ምስላ እስከ ድገመለይ ሰምዑ ካሎ
0: ሓምለ ናብ ሓምሊ
1: ሓምለ ናብ ሓምሊ
0: ንሓሰ ብኩሕሊ
1: ንሓሰ ብኩሕሊ
0: መስከረም
1: መስከረም
0: መልያ ሳያት መላ ዓጂ
1: ናሓሰ ናብ ኩሕሊ ኢልዋ መስከረም ምርጫ እስከ ግበረለይ ሽ ሓግዘኒ
0: እዋይ ምርጫ ዳ ምርጫ ክገብረልካ ከሸግረኒ እዩ ግን እንታይ እዩ ብሓፈሻዊ ዘራርባስ ኣብ መስከረም ምስ ዝግበር ንጥፈታት እዩ ደኸይድ ኣብ መስከረም ምስ ዝግበር ንጥፈታት እዩ ደኸይድ
1: ናብኣብ መስከረም ዝግበር
0: እወ ሓምለ ናብ ሓምሊ ኢሉ ካ ንሓሰ ብኩሕሊ ኢሉ
1: ንሓሰ ብኩሕሊ
0: መስከረም
1: መስከረም መስከረም ዝግበር ንጥፈታት ናብ እኽሊ
0: ናብ እኽሊ ቆናይ መልሲ ስግር ናብ እኽልያ ትብል من يمليسوها؟
1: هذه الجامعة.
0: اوه كندي لهم
1: هو نحن وحداتين هات الحقيس كان حدا اربعة قرن اخو
0: اربعة مزاعات يومك اربعة لعلا
1: لا مناسي تلز غناس قالوا اخو لنا خل نقطي بهالي قاله
0: مليسكم ما قنت صبا نعب اخلي مست نتفتات عب مسكرم ذكاية نتفتات معلتي حراي مو نعب سالساي درجة نخيل ويس اخلنا
1: هو نخيل دحان من يفرح
0: صبا مبسال سايدة رجان ترى تعاويت كهجي شابون تميتين سمانيان كارد كخوان الكاي ترى زي تعاوت كاقن زاقل تميتين عسرانا يكتول لنا ميتين عسر تنك تعواتي همالتي
1: اوه
0: سلازب سال سايدة رجان قطر مرات
1: شوعات تغيد نسوم
0: نهاراي هم ببال كايبل دي اغا
1: نهارا
0: عالماوي معالتي تي بي معاس تذكر
1: على ما هو مع التي في؟
0: أوه مع استذكر.
1: على ما هو مع التي في؟ في كريب أو كيوك.
0: أنت ده غلطك قلت في الكامل لس.
1: موسك كاتلارو؟
0: حرايت انت جيزيها انت تعمل لها
1: حرايت
0: انت فكت ولا لك عملتي
1: كده على ما هو مع ستيف على ما هو مع ستيف دخل كانك
0: هو
1: واي واحد عندي زلنا اخوي ودي افتو ما هذه نتفقا وزح زي بلنا اخوي
0: هو قال لي نقرات قدنا يكون انا افتو ما يعطوا له
1: هو لا لا حكى الله عن سلاله ارتاني
0: فتنبل جزية غير الله
1: جم كم سكي قرب كي
0: حرائي تايخ بلا كامس لكا علت اللي عاط نقرأ نزقبا انت را تا ورحي نقر كان قابضان عسر تغلط وارح تا ورحي انت را نقر كان خمز ملس كي عاسباين نتعد ما يتوتو لازل لهم كم هياب سلازي كلت عدل كذا بك يا كابز انا وراحت كلت مرات عدل كا
1: ادار
0: ادار ايكونتن انت ريفا جوا
1: ادار رايس كيفن تاسا
0: ايكونتن يا غريتا ارون مقابيتي تعمل سي ثلاثم يتنعسر تنتعويد كالها بصراحكم أصالتن من نيلكا يغني لنا
1: أبشر
0: أرى أرى كاب عدي نابي كالاي دو والغ سقرينا هلو
2: هلو
0: مرحبا من قبل
2: كم عيسى
0: قرم قرم من قبل
2: إيدن
0: إيدن
2: إيدن قرم كيف
0: إيدن كابي غي
2: كاب دك شاي
0: دك شاي كرامات كم يالو
2: كرامات دينا سبحان الله
0: ده
2: واه
0: هرم الله ماي
2: هرم الله
0: بزي هنا بزي هنا صبا كوحد قال لي يما
2: واه
0: حراي اذن

0: سلام كمي أمسيكم فنو يا ريتي فيتكاتات اللي زلهم زهوركم تعذبت نعم ساعة شعات أخيلون لوم ربع شعات مسكرة مستدال وهاجراون هاجراون زينات تحيز لكم قريبة زلهم في المنزومية نمكتالكم بخبر نعدمكو بغندر استزينا فلان بانكي إرترا لومي شعات مسكرة نمكس أصبات إيران أفاز ملكات حقا وملك التوطيو زخري مبدل سوسان حموشان عمت مجمار بريتا وقالسي أب زتفلا ليها هاجرات تسنبيلو همامة زوبا دبوب أب هاجرا ومرمرا بلوتسنت بنزمتو تمهارو شل مادن دن عديلو أمريكان إيرانن زكايد أم اللوات متكعتتات لوميت شعات تمسكرم كتسيلان أو أمريكان كولومبيان أب حيالو تسلاتات بحوار كسر حازخ إلان سمم معتفراري مان جيرمان نيوكرين باتريوت زد تسامي سرعة تنصير ميسايل كم تلقل لفليت عام زرزر زينام بانكي إرترا نحقاقات من قصاص بات إيران أفاز ملكت حقا وملكتا أسر 234 نزبار كلتا شحن عسران شدشان أو تسيوم زي لومي تشعات مسكرم أبي قازيت أواجات إرترا تحتي مزوة حقا وملكتا أربعة عن قصات زحاز خينو من قصاص بات إيران أفا ببانكتات فينانسا وتكالات ككايد سلازقبا بولك أسبن بحتى وتكالاتن نزتو السنقزي خطة حزن زخ المتان ترغن زبزنة تسريوم بزمة سرات زخونا ولك أسب لعلي عسران حموشن شحن أفا عب درجة حز التمدب بحتى وتكال لعلي حمسا شحن أفا عب درجة لز التمدب بحتى وتكال لعلي ميت شحن أفا عب درجة هز التمدب بحتى وتكال دما لعلي ميتن حمسان شحن أفا ترغن زب كاب عسرتو حموش معلطاتن لعلي أب إيد كحز كم زي فكاد تدنجي قلهم قبل بزيكونا مخنيات لعلزز تتغسى فقود متأنت رغنزب كاب عسر تحموشة معلطات نلعليز حزولك أسابيخون بحطة وتكال حقاو سقوم تخمزو السودو اتحقاو ملكتا أنت سيرو اللهم زخري مبل سوسان حموشان عمت مجمار بريطا وقال سهز بإرترا أب عباي بريطانيا شودن فرنسان أوستريان بدمك أتسنبيلوم ككابوتو زبت حنا حبريتار سي ماسمرون بملكة صباوا وهيدات الله ميكائيل حدغو اوروي
1: ايرتراويانو

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير حيكم. وفي ميادين نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية المسهل بأبرز العناوين. بنك إريتريا يصدر إشعارا قانونيا بتنظيم حيازة النقد بالنقفة. إحياء الذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح في بلدان مختلفة. اتحاد الشباب بالإقليم الجنوبي يمنح جائزة دندن للطلاب المتفوقين. إيران وأمريكا تتبادلان استهداف السفن والحرس الثوري يقصف الأردن. موسكو تتوعد بودابست بتدابير قاسية ومؤلمة. إسرائيل تقرر إغلاق قنصلية بريطانيا بالقدس الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله. أصدر بنك إريتريا إشعارا قانونيا رقم 134 لعام 2026 بشأن تنظيم حركة وحيازة العملة الوطنية النقفة. ونشر الإشعار الذي يتضمن 4 بنود اليوم 9 سبتمبر 2026 في الجريدة الرسمية الإريترية، وحدد السقوف المسموح للأفراد والمؤسسات الخاصة بحيازتها من النقد لفترة

تتجاوز 15 يوماً، وبموجب الإشعار يحظر على الفرد الاحتفاظ بأكثر من 25 ألف نقفة نقداً، بينما حددت السقوف للمؤسسات الخاصة وفق تصنيفها بحيث تبلغ 50 ألف نقفة للمؤسسات المصنفة في الفئة جيم، و100 ألف نقفة للفئة باء، و150 ألف نقفة للفئة ألف. وأكد الإشعار أن أي فرد أو مؤسسة خاصة تحتفظ دون مبرر مقبول بمبلغ يتجاوز السقف المحدد لأكثر من 15 يوما ستتخذ بحقها الإجراءات القانونية المقررة. جرت الاحتفالات بالذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح في كل من المملكة المتحدة والسويد وفرنسا والنمسا. ففي احتفال الإريتريين في لندن ومانشستر في 6 سبتمبر، قال السيد حدقو عقبال الدات مسؤول الجبهة الشعبية في لندن والمناطق المحيطة بها بعد تقديم عرض حول الخلفية التاريخية للفاتح من سبتمبر، إن الحفاظ على الحرية والسيادة التي تحققت بتضحيات جسيمة في ظل الوئام والوحدة هي مسؤولية الأجيال. وصرح السيد صالح عبد الله مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإريترية لدى المملكة المتحدة وأيرلندا بأن الشارة التي انطلقت في الفاتح من سبتمبر حملت أخبارا سارة للشعب الإريتري الذي كان يناضل من أجل حقوقه وحريته عبر الكفاح السياسي السلمي. وبناء على ذلك انخرط الشباب في الثورة وخاضوا كفاحا مسلحا مريرا وقويا لانتزاع الاستقلال، واصفا الفاتح من سبتمبر بأنه يوم مشرق في تاريخ إريتريا. وقال السيد سليمان حسن مسؤول الشؤون القنصلية وحدتنا هي سر نجاحنا، مضيفا إنها مسؤولية تحملنا إياها المرحلة أن نتحد كمواطنين تحت راية واحدة وأن نتصدى بوعي لجميع التحديات التي تواجهنا. وبالمثل وفي حفل أقيم في ستوكهولم يوم 5 سبتمبر، أكد السيد زرؤم كيداني مسؤول الجبهة الشعبية في المدينة أن الفاتح من سبتمبر يمثل يوما حمل بشرى الخيار التاريخي والتحول نحو الكفاح المسلح من ناحية، ومن ناحية أخرى يوما عظيما أثبت أن حق الشعب الإريتري في تقرير المصير لا يمكن أن يسحق تحت وطأة القمع. وصرح مسؤول الشؤون القنصلية سيد ماني قبركيدان بأنه من الضروري التصرف بمسؤولية في إعداد جيل يتقبل الإرث ويصنع التاريخ، وذلك من خلال توظيف كامل إمكاناتنا في تنمية البلاد وبناها. وأقام الإريتريون في غوتنبرغ وأبسلا وجابلين وفاستيراس وبورلانغ وأوسترسوند وأوربرو وغيرها احتفالات مماثلة. في غضون ذلك نظم الإريتريون في باريس وضواحي احتفالا مزدوجا بمناسبة الذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح الثوري والذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة، حيث ألقى السيد برخات باولوس مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإريترية في باريس كلمة أكد فيها بأن الشعب الإريتري أطلق الكفاح المسلح من أجل استقلاله وكرامته في 1 سبتمبر، وبعد رحلة شاقة ومريرة استمرت 30 عاما هزم الأنظمة الإثيوبية وعوانها وانتزع استقلاله. وبهذه المناسبة قدم شاب درس في مدرسة الثورة عرضا توضيحيا مصحوبا بالصور. بالإضافة إلى ذلك وفي احتفال نظمه الإريتريون المقيمون في النمسا، كدى رئيس الجالية الإريترية سيد عقباي أبادي إن هذا الاحتفال يمثل مناسبة لتعزيز وحدتنا وتضامننا وتجديد التزامنا بالعمل من أجل مزيد من النمو والازدهار لبلدنا. منح اتحاد الشباب والطلاب فرع الإقليم الجنوبي في 8 سبتمبر جوائز دندن للطلاب الذين حصلوا على 3 درجات أو أكثر في الامتحانات الوطنية للصف 12 للعام الدراسي 2025-2026. تم تكريم 77 طالبا وطالبة من بينهم 34 من الإناث في حفل توزيع الجوائز الذي ينظم للمرة الخامسة. على مستوى الإقليم تصدرت مدرسة دبارو الثانوية القائمة بنجاح 45 طالبا، تلتها مدرسة بان حرنة الثانوية ب 44 طالبا، ثم مدرسة دكم حرث الثانوية ب 33 طالبا حسب ما ورد في تقرير فرع التعليم. وعلى مستوى المديريات منحت مديرية دكم حرث شهادة تقدير لحلولها في المرتبة الأولى. أوضح السيد فيلمون مسفن مسؤول اتحاد الشباب والطلاب في مديرية دكم حري أن حوالي 84% من الطلاب الذين حصلوا على أكثر من 3 نقاط هذا العام كانوا من الفائزين بجائزة أندماسو المخصصة للمتفوقين في الصف 8. من جانبه حث السيد يماني أبرا مدير مديرية دكم حري

الطلاب على مضاعفة جهودهم في دراستهم الجامعية. يذكر بأن 154 من طلاب مديرية الدكمحلي أعضاء الدفعة 38 من الخدمة الوطنية حصلوا على نقاط أهلتهم للدراسة بدرجة البكالوريوس و94 بالدبلوم. عقدت في أفعبت والمناطق المحيطة بها اجتماعات لتقييم مستوى تنفيذ خطط التنمية.

وتوفير الكهرباء والخدمات الاجتماعية إلى جانب أوضاع الزراعة والموسم الزراعي. وفي سياق متصل، أوضح منسق برنامج الزراعة المربحة المصغرة في المديرية وخبير تنمية المحاصيل سيد عبد الرحمن يعقوب إن تنفيذ البرنامج بدأ منذ عام 2024 بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي والاستفادة من المساحات الزراعية الصغيرة من خلال أساليب زراعية مكثفة. وأشار إلى أن البرنامج حقق نتائج مشجعة منذ بدء تطبيقه، مؤكدا أهمية مواصلة العمل به والاستفادة من فوائده في زيادة الإنتاج وتحسين الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة. أعلن مشتل مايات كومون في مديرية جندا جاهزيته لتوفير كميات كافية من الشتلات اللازمة لإنجاح برامج التشجير المقرر تنفيذها خلال العام الجاري. وأوضح ممثل هيئة الغابات والحياة البرية سيد أماني الكداني للمشتل أعد عددا كافيا من الشتلات، مشيرا إلى أن وصول الشتلات إلى الحجم المناسب للزراعة يستغرق بحسب نوعها ما بين شهر وأربعة أشهر. وبيّن أن انخفاض مستوى المياه الجوفية خلال الفترة الأخيرة أدى إلى الحد من قدرة المشتل على إنتاج الشتلات، مؤكدا أن غالبية الشتلات التي يتم إعدادها هي من الأنواع المحلية المتكيفة مع طبيعة المنطقة. وأشار كداني إلى أن إنتاج هذه الشتلات يسهم بصورة كبيرة في استبدال أنواع الأشجار المهددة بالانقراض، موضحا أن الشتلات التي زرعت حتى الآن في المدارس ودور العبادة والمؤسسات الحكومية وعلى جوانب الطرق تنمو في حالة جيدة. من جانبها، أكد مسؤول العمل في المشتل الشابي وناس قرماي أهمية الدور الذي يطلع به المشتل في دعم أنشطة التشجير، داعيا المواطنين إلى الاهتمام بالشتلات التي يقومون بزراعتها ومتابعتها وتوفير الرعاية اللازمة لها لضمان نموها واستدامتها. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط في مضيق هرمز ردا على تدمير واشنطن 5 ناقلات إيرانية، وذلك بالتزامن مع استهدافه مواقع في الأردن. وحذر الحرس الثوري في بيان نقلته عنه وسائل إعلام إيرانية رسمية من أنه سيستهدف ناقلات النفط في الكويت والبحرين، مطالبا طواقمها بإخلائها فورا، ومؤكدا أن هذه العمليات تأتي ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت ناقلات نفط إيرانية. وفي تطور آخر، أعلنت القوات الأردنية أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداء صاروخي وشمل 20 صاروخا باليستيا أطلقت من الأراضي الإيرانية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية بالقرب من جزيرة خارك. وأوضحت القيادة المركزية أن هذا الإجراء جاء بعد تعرض سفينة حربية أمريكية لإطلاق صواريخ باليستية مرتين من قبل الحرس الثوري خلال يومين، مشيرة إلى أن السفينة الأمريكية تمكنت من تفادي الهجمات ومواصلت دورياتها دون أن تصاب بأذى. توعدت وزارة الخارجية الروسية برد مناسب على قرار المجر طرد 10 دبلوماسيين روس دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا سترد على طرد المجر 10 دبلوماسيين روس بتدابير قاسية ومؤلمة، وذلك وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية. ولم تحدد زاخاروفا طبيعة التدابير التي تعتزم روسيا اتخاذها بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. وأعلنت الحكومة المجرية إنها أمرت 10 أعضاء من البعثة الدبلوماسية الروسية لدى بودابست بمغادرة البلاد بسبب قيامهم بأنشطة اعتبرتها السلطات المجرية غير مقبولة بالنسبة للدبلوماسيين، فيما توعدت وزارة الخارجية الروسية بالرد على قرار الطرد. ويأتي قرار المجر في ظل حكومة رئيس الوزراء بيتر ماجيار الذي تولى منصبه في وقت سابق من العام الحالي. قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. وأفاد المصدر المطلع بأن الممثلين البريطانيين المعينين في بعثة تنسيق بشأن

0: غزة تقودها الولايات المتحدة في إسرائيل، وكذلك الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله يتعين عليهم المغادرة خلال 7 أيام. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال إنه يتعين على بريطانيا إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية ردا على فرض بريطانيا عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقررت كل من فرنسا وكندا إلى جانب بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات. استقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في قصر الإليزيه. وقال الزعيم الكوري الجنوبي في مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة في قصر الإليزيه بحسب وكالة يونهاب: ستواصل كوريا الجنوبية وفرنسا التعاون الوثيق لاستعادة حرية الملاحة في المضيق بسرعة وتحقيق استقرار سلاسل التوريد العالمية. وخلال المحادثات اتفق الرئيس لي جاي ميونغ والرئيس ماكرون أيضا على تعزيز التعاون الدفاعي والأمني وتنسيق الاستجابات للتطورات المتزايدة التعقيد في البيئة الدولية. واتفق الزعيمان أيضا على تعزيز التعاون العسكري. ومن المقرر إجراء مناورات بيغاسيس الجوية المشتركة بين كوريا الجنوبية وفرنسا في سيول الأسبوع المقبل، بينما من المقرر إجراء زيارات بحرية مشتركة بين البلدين في وقت لاحق من هذا العام. كما اتفقا على تسريع المشاورات تمهيدا لتوقيع اتفاقية دعم لوجستي ثنائية، مما يسهل تنسيقا أكثر فاعلية بين القوات المسلحة للبلدين. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. بنك إريتريا يصدر إشعارا قانونيا لتنظيم حيازة النقد بالنقفة. إحياء الذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح في بلدان مختلفة. اتحاد الشباب والطلاب الإقليم الجنوبي يمنح جائزة دندن للطلاب المتفوقين. إيران وأمريكا تتبادلان استهداف السفن والحرس الثوري يقصف الأردن. موسكو تتوعد بودابست بتدابير قاسية ومؤلمة. إسرائيل تقرر إغلاق قنصلية بريطانيا بالقدس الشرقية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أبو فاطنة؟ ما شاور شنو؟ أبو فاطنة؟ صباح الخير.
2: أهلا، صباح النور مامنا.
1: ها؟
2: كيف أصبحتي؟
1: الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: أدروج ده اللي قاعد يتكلم كلام نصيح.
2: أها، ده ما عنده معلومة بالنفير. الليلة النفير الجماعي. لا ذكار لا إناث، لا كبير لا صغير. حسي ذاته الوقت تمه. دقيقة كده نبدأ لنا بالبيت.
1: غاية الناس دي كلها ماسكة أدواتها. ها؟ الليلة حنعمل عمل كتير، أنا ذات حمشي أجيب أدواتي حسي.
2: خلاص بحسي لك يلا.
1: يلا أرحكا.
3: يا جماعة يا جماعة، في جماعة شغالة لازم نمشي ندفن الحفر للغداء على البعوض.
1: ما هنديل الجماعة، هنديل الجماعة دي بعدين. هنديل.
2: يا جماعة، بالنظافة العامة ودفن المستنقعات وأماكن تراكم المياه ندمن ساحة البيئة.
1: نقضي على الملاريا بالغداء على أماكن تكاثر البعوض.
2: نقضي على الملاريا
1: بالغداء على أماكن تكاثر البعوض.

0: مدب محبراو تمرتي
1: مدب محبراو تمرتي بمنيستر تمرتي الناتدالوة
0: بمتحبار منيستر زينا زفنو مدبيو
1: إذا مدبزي
0: المحبراو تمرتي
1: زيقنات
0: منبار بميلا
1: نخبرتاتن

0: tambah bagus kok.
1: Hadir.
0: Ya terus haus.
1: Enggak. Ini mesti enggak.
0: تدرس حوي تحزني ده أمر صوتها تبزح لها
1: تولد معاده ما أنا قلنا مرة كيف زي تبزح
0: هو ده ألا موسنا حلقة نخلص جزيل له نمنتاج جزيل يتوه إذن لك هزن لكم
1: مالت
0: كملوا معالتي أب صوتها تحلفو سي قل جزيل انتهيب كايو يحيش إذن لك هزن لكم
1: تبزح أركي أنا أخم عليك أبدو
0: سموك حرعي نتبو أي تغيين في اللي حرعي معدني
1: هي أم معده ولف كيف زي هاو بتتكم ولا قد ما حشك حاجه
0: انا بصغيت قلت يدارك
1: انت حوي غني كان عم سنه تطلع زي كانوا غزي ود غزي غير نهار كيف تشنا انا بعد
0: ده حنا يتحرق ام ثلاث يدارك
1: زبل كان قصه يتحرق
0: حد نقدر نجي ترد كان نقدر له
1: تقول له ما عاد اسكن ده انا زعك
0: بزعبك زي خزربك اقول لك بزعوا تراكم خزربك ازو
1: اللي كان غزي استراد اللي يكون معرقل وسخيل كيا
0: و انت سقاي جيب زلهو حموش زعاتك وحريفو
1: تولد معدي غزي خمي انا زعك
0: غزي لا تصبقالو من منتاري تقوم لي قابلكم الله
2: واش انا حجي فاهم بعدين هادي

0: fidda ayakeni awlalkeni gugutaa maxtidanitum
1: ayro lacag ka harakodxeh maka
0: mitane ho bara
1: bara mitane bakolit wagiyohtede
0: bara gaxtage darakto gedhala mitatiyak maadaynaaki nabraa kuulimab
1: ab axmed sarah lel yibar male aka drusiniya gadeeka koomallay guurak ila baahete hasimingiditane
0: yaanaga haya baraga casa kahfiltahi faarishki ah moosaakutan qusimta bilik
1: gedha mityane kaka garaanta ab axmed
0: ya yemetini
1: yo
2: السلام عليكم
3: يكون قاعد محتني
0: مرحبا عليكم السلام
1: مرحبا
0: هيدا في
2: الحمد لله انا قاعد محتني
1: مرحبا
0: ما شاء الله
2: تمري ماما تندوني
0: ما لي لا انا كزيك متيني مينيني
2: كحيو انا بوك هاي مكتاك عاوينني ماكيني قرعناك نميت ميكرو
3: وقتي انا ما انا كاكني كوي
1: كوي فر وقتي كهي خير اللي نو يا ماتونا
0: هيا هاي بالحبت البارو نقا ورا هاي نوبه تاني وريكو
2: وري نقا
0: نقا تيكا
3: هاي هاي حيوميتين كو حيوميتين
0: يو يميتين يميتين
2: كم بينك يا كتر الحمد لله
4: السلام عليكم ديكو نقا محتاني
0: مرحبا مرحبا
2: كتر محتاني
0: مرحبا
2: مرحبا
4: محتاني نقا كتيني
0: نقا تروح تميتيني مرحبا
4: مرحبا عنيقا الحمد لله
0: نقا كتيني تماتيا هريقش
4: عنيقا عنيقا
5: نقا كتيني
0: نقا كن الحمد لله ونقع نقا تمتيني
5: ونقع نقا سكتيني ما الحمد لله
0: ما شاء الله ما شاء الله
4: إيبالا أغاني ميتم السعين وهو يدريشو
5: يو سينكو عاونا من المبارين انتاكي كان بوهزين هدريشن داعوا هاي الفاتحة
0: داعوا خيال كنشي فاعتنا كن هيا
2: مالي مالي بسم الله هاتنا كتنين إدلا ماليك
0: كواي قيتانا كواي
3: عدر عدر
0: ناكو كنت خيرك وكنت يكو
6: آمين
0: نرحم بسكتكو
6: آمين
0: أبنام ذهبتكو
6: آمين
0: نرحو تصلحو
6: آمين
0: يا رب الفاتحة
6: فاتحة
3: بسم الله الرحمن
4: هيا هيا ديريش وكنت لك إنك نوهي لديش
5: يو يا عدو سعود ننك هنميتي هنانم دولة شعب خدمات اجتماعية عامة اللي قيان اللي يكتينيه دوريتان اللي سيقونا ترحيه أمر تحي أما يهي سبته ودي في التاريخ قدمه سنة اللي نميته أتن سيقتونا سيقادي قد سيتينيه إرو تاي درسونا كي آيا كياناكي أوروبتونا نتفقه ننم تاريقين
6: يورو
5: ياكوكي با أما ما بيتيني حنكن
0: أما قد أبا كيني نقطونا فرا تانينيم كدو
3: سيقمي تاوانا بس نقموز هايم كيني جيتك تانتو
5: سيقا آيا كياناكي سابك ساقمتا قوبا قال اللهي زاز عوفور ساكي هيلا حبتاني أكو aya kanaki digid saytani indam ee durusa maragadda ee wirisa asina kayno kunane
0: dirisho maragadda ziragadda ay kumayn aanu innakintiyak kinasina kay kanim abam ke habam eet yaadigi xiyawtukyo marakiya
1: ab axmed no tahta ay shibta

0: والله انو كافي تدحدنه اللي ني يشدق
1: اي اكو عدن الشام اي اكو تكن
0: هو بليزكي لان حصلني افعتي الوان ندك اللي تهبد ودل سكته مدينه كهبل متنيتو
1: ما يهدا كافي حريه عد قبل متنينو فرته بالهلا
0: يقوم على بالهلي بالهلي رمى
2: انا مبكاهم كو يحدن الشما سينوكو
3: يو سيجي من عبه تويد لي جعاك ككلا ابا ينه مو سقافه دكتفنا سيجي سيجي نحمرها كهوريش يهمر رد قبل جدا
2: والله رمى رمى حدنا
0: رمى اما بسطا من كنا حرقه يرحده حريه عيد هبا يعني عزومه بليدو
1: كو ما كادك عاو انك هي انت كو
2: يو والله رمى رمى السلام عليكم ديكو نقاد الثاني
4: مرحبا عليكم السلام مرحبا
2: ربا فلسينك عاوينك كاليني سيمحا ني سيمحا
5: مالي مالي معلت بيتن
1: نقا كتيني يا هيك كتيني
0: انقا نقا تنيم
5: معاني هوقا معاني هوقا انقا عنسيني نقا تميتينم
0: الحمد لله
1: الحمد لله
5: ما شاء الله
0: هوبا يا موسى
5: اي
0: سيقي ماقنا
5: مالك يا ابا سنقا با عددك ديتاكو يفلوك انها اكيد اكي محابله ديتاكو يفول لك مني وعم سينقبا من الظلمات الى النور من الظلمات
1: الى النور ما نقولكني ما نقولكني متى بلان بقى الشيء تبريتا قوله هكذا ينكا قزيق انتهي مكانك سنبلحلح يا كوي
5: عميلي اتوك تنقل
0: هدتو
6: رف ايش انكوي اسكولا اسبدالي كارعلالي عراقا قلي اما دحينك انته مكينة ولا اما No habe. Edhe hama sin hamar gadi shahay.
5: Hatta kasike. Hola habte. Jatam teli kamare do takat sikno ke. Nade ko nade.
0: Mar ya ayne.
1: Takat da hok sikak.

مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نشرة الأخبار من الفضائيات الإريترية، وفيها وزارة التعليم تقيم سير تنفيذ ونتائج برنامج التربية الوطنية، اتحاد الطلاب يمنح جائزة دندن للطلاب المتفوقين، إحياء ذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح في بلدان مختلفة، إيران وأمريكا تتبادلان استهداف السفن، والحرس الثوري يقصف الأردن. موسكو تتوعد بودابست بتدابير قاسية ومؤلمة. وإسرائيل تقرر إغلاق قنصلية بريطانيا بالقدس الشرقية. أهلا بكم مشاهدينا. نظمت وزارة التعليم

في أسمرة يومية 8 و9 من سبتمبر الجاري، نظمت اجتماعا لتقييم سير تنفيذ ونتائج برنامج التربية الوطنية بمشاركة ممثلين على الحكومات المحلية ومسؤولي الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والجمعيات الوطنية ومسؤولي إدارات وزارة التعليم وفروعها في الأقاليم، إلى جانب عدد من الجهات الأخرى المشاركة في العملية التعليمية. وفي كلمة ألقاها ممثلا للمكتب المركزي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، أوضح السيد زمرت يوهنس مسؤول قسم البحوث والتوثيق أن التربية الوطنية رغم تأخر انطلاقتها وصلت في الوقت الراهن إلى مرحلة متقدمة، مشيرا إلى ضرورة اعتبار المرحلة التي تم بلوغها مرحلة أولى والانتقال إلى المرحلة الثانية. وأكد أن التربية الوطنية باعتبارها مجالا تعليميا يركز على بناء المواطنين تمثل عملية مستمرة تتطلب تقييم الأنشطة المنفذة حتى الآن بصورة نقدية والتركيز على الخطوات الواجب اتخاذها مستقبلا، بما يسهم في وضع خطة مشتركة، معتبرا أن التقييم يشكل مرحلة مهمة في هذا المسار. وخلال الاجتماع قدمت أوراق تناولت خلفية التربية الوطنية وأهدافها ومبادئها وشكلها في المنهج الدراسي ووضعها الحالي، إلى جانب أسلوب جديد في عملية التدريس باستخدام الرسوم المتحركة، فضلا عن ورقة حول تجربة التعليم السياسي في الأقليم الأوسط. وفي كلمتها الختامية شكرت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد مقدمي الأوراق والمشاركين في الاجتماع، داعية إلى توسيع مشاركة جميع الجهات الشريكة وعدم حصر مسؤولية تنفيذ برنامج التربية الوطنية في وزارة التعليم لوحدها. يذكر أن التربية الوطنية أدخلت في نظام التعليم الرسمي منذ عام 2013 وتدرس حاليا من الصف الرابع وحتى الصف العاشر وفقا للمعلومات الواردة من قسم التعليم العام. ووصلت الكتب المدرسية الخاصة بالصف الحادي عشر إلى مرحلة المسودة النهائية، فيما يجري حاليا إعداد الكتب الخاصة بالصف الثاني عشر. منح الاتحاد الوطني للشباب والطلاب فرع الإقليم الجنوبي في 8 من سبتمبر جوائز دندن للطلاب الذين حصلوا على 5 درجات أو أكثر في الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026، وتم تكريم 77 طالب من بينهم 34 من الإناث في حفل توزيع الجوائز الذي ينظم للمرة الخامسة. وعلى مستوى الإقليم تصدرت مدرسة دبارو الثانوية القائمة بنجاح 45 طالبا، تالتها مدرسة بانح أرنت الثانوية ب 44 طالبا، ثم مدرسة دقة محل الثانوية ب 33 طالبا حسب ما ورد في تقرير فرع التعليم. وعلى مستوى المديريات منحت مديرية دقة محل شهادة تقدير لحلولها في المرتبة الأولى. أوضح السيد فيلمون مسفن مسؤول اتحاد الطلاب والشباب في مديرية دقة محريه أن حوالي 84% من الطلاب الذين حصلوا على أكثر من 3 نقاط هذا العام كانوا من الفائزين بجائزة عند ما سوى المخصصة للمتفوقين في الصف الثامن. من جانبه حث السيد يماني أبرا مدير مديرية دقة محرية الطلاب على مضاعفة جهودهم في دراستهم الجامعية. يذكر بأن 154 من طلاب مديرية دقة محرية أعضاء الدفعة 38 من الخدمة الوطنية حصلوا على نقاط أهلتهم للدراسة بدرجة البكالوريوس و94 بالدبلوم. جرت الاحتفالات بالذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح في كل من المملكة المتحدة والسويد وفرنسا والنمسا. ففي احتفال الإريتينا في لندن ومانشستر في 6 سبتمبر الجاري، قال السيد حدقو عقبة للدت مسؤول الجبهة الشعبية في لندن والمناطق المحيطة بها بعد تقديم عرض حول الخلفية التاريخية للفاتح من سبتمبر، إن الحفاظ على الحرية والسيادة التي تحققت بتضحيات جسيمة في ظل الوئام والوحدة هي مسؤولية الأجيال. وصرح السيد صالح عبد الله مسؤول الشؤون التنفيذيه في السفاره الاريتريه لدى المملكه المتحده وايرلندا بان الشراره التي انطلقت في الفاتح من سبتمبر حملت اخبارا ساره للشعب الاريتري الذي كان يناضل من اجل حقوقه وحريته عبر الكفاح السياسي السلمي. وبناء على ذلك انخرط الشباب في الثوره وخاضوا كفاحا مسلحا مريرا وقويا لانتزاع الاستغلال، واصفا الفاتح من سبتمبر بانه يوم مشرق في تاريخ اريتريا. وقال السيد سليمان حسن مسؤول الشؤون القنصلية وحدتنا هي سر نجاحنا، مضيفا أنها مسؤولية تحملنا إياها المرحلة أن نتحد كمواطنين تحت راية واحدة وأن نتصدى بوعي لجميع التحديات التي تواجهنا. وبالمثل وفي حفل أقيم في ستوكهولم في 5 سبتمبر، أكد السيد زرعوم كيداني مسؤول الجبهة الشعبية في المدينة أن الفاتح من سبتمبر يمثل يوما حمل بشر الخيار التاريخي والتحول نحو الكفاح المسلح.

لح من ناحية، ومن ناحية أخرى يوما عظيما أثبت أن حق الشعب الإريتري في تقرير المصير لا يمكن أن يسحق تحت وطأة القمع. وصرح مسؤول الشؤون القنصلية السيد يمان قبر كدان بأنه من الضروري التصرف بمسؤولية في إعداد جيل يتقبل الإرث ويصنع التاريخ، وذلك من خلال توظيف كامل الإمكانات في تنمية البلاد وبنائها. وأقام الإريتريون في غوتنبرغ وأوبوسالا وجافلين وفاستيراس وبورلانج وأوستر سوند وأوريبورو وغيرها احتفالات مماثلة. في غضون ذلك نظم الإريتريون في باريس وضواحيها احتفالا مزدوجا بمناسبة الذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح والذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة، حيث ألقى السيد برقت باولوس مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإريترية في باريس كلمة أكد فيها بأن الشعب الإريتري أطلق الكفاح المسلح من أجل استقلاله وكرامته في الأول من سبتمبر، وبعد رحلة شاقة ومريرة استمرت 30 عاما هزم الأنظمة الأثيوبية وأعوانها وانتزع استغلاله. وبهذه المناسبة قدم شاب درس في مدرسة الثورة عرضا توضيحيا مصحوبا بالصور. بالإضافة إلى ذلك وفي احتفال نظمه الإريتريون المقيمون في النمسا، أكد رئيس الجالية الإريترية السيد عقباي أبادي أن هذا الاحتفال يمثل مناسبة لتعزيز الوحدة والتضامن وتجديد الالتزام بالعمل من أجل مزيد من النمو والازدهار للوطن. أجري في مديرية أفعبت يومي 5 و 6 من سبتمبر الجاري التقييم السنوي لتنفيذ برامج التعليم إلى جانب مناقشة خطط العمل المستقبلية. وأوضح مسؤول الإدارة والمالية السيد إدريس محمود في كلمة ألقاها خلال المناسبة أن جدية المشاركين في عملية التقييم تمثل عاملا مهما لما لها من دور في تحديد الثغرات وأوجه القصور القائمة والمساعدة في اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها. وخلال الاجتماع قدمت تقارير تناولت المشكلات التي واجهت انطلاق العام الدراسي وسبل معالجتها وأسباب تسرب الطلاب من التعليم ونسب نجاح الطلاب ورسوبهم، إلى جانب برنامج التدريب التي نظمت بهدف رفع كفاءة المعلمين ونتائجها فضلا عن مشاركة المجتمع في عملية التعليم. وقد نوقشت هذه الموضوعات بصورة معمقة. وتضم مديرية أفعبت ما مجموعه 199 مؤسسة تعليمية تمتد من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية. وفي السياق نفسه هنا نظمت دورة تدريبية مديري المدارس حول إعداد التقارير وطرق عرضها وإدارة الممتلكات إلى جانب إعداد وتوفير الوسائل التعليمية. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط في مضيق هرمز ردا على تدمير واشنطن 5 ناقلات إيرانية، وذلك بالتزامن مع استهداف مواقع في الأردن. وحذر الحرس الثوري في بيان نقلته عنه وسائل إعلام إيرانية رسمية من أنه سيستهدف ناقلات النفط في الكويت والبحرين، مطالبا طواقمها بإخلائها فورا، مؤكدا أن هذه العمليات تأتي ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدف ناقلات نفط إيرانية. وفي تطور آخر، أعلنت القوات الأردنية أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداء صاروخي شمل 20 صاروخا باليستيا أطلقت من الأراضي الإيرانية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم قالت أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية بالقرب من جزيرة خارق. وأوضحت القيادة المركزية أن هذا الإجراء جاء بعد تعرض سفينة حربية أمريكية لإطلاق صواريخ باليستية مرتين من قبل الحرس الثوري خلال يومين، مشيرة إلى أن السفينة الأمريكية تمكنت من تفادي الهجمات ومواصلة دورياتها دون أن تصاب بأذى. توعدت وزارة الخارجية الروسية برد مناسب على قرار المجر طرد 10 دبلوماسيين روس دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا سترد على طرد المجر 10 دبلوماسيين روس بتدابير قاسية ومؤلمة، وذلك وفقا لما نقلته وكالة انترفاكس الروسية. ولم تحدد زاخاروفا طبيعة التدابير التي تعتزم روسيا اتخاذها بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء. وأعلنت الحكومة المجرية أنها أمرت 10 أعضاء من البعثة الدبلوماسية الروسية لدى بودابست بمغادرة البلاد بسبب قيامهم بأنشطة اعتبرتها السلطات المجرية غير مقبولة بالنسبة للدبلوماسيين، فيما توعدت وزارة الخارجية الروسية بالرد على قرار الطرد. ويأتي قرار المجر في ظل حكومة رئيس الوزراء بيتر ماجار الذي تولى منصبه في وقت سابق من العام الحالي.

مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. أفاد المصدر المطلع بأن الممثلين البريطانيين المعينين في بعثة تنسيق بشأن غزة تقودها الولايات المتحدة في إسرائيل، وكذلك الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله يتعين عليهم المغادرة خلال 7 أيام. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال إنه يتعين على بريطانيا إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية، ردا على فرض بريطانيا عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقررت كل من فرنسا وكندا إلى جانب بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات. استقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في قصر الإليزيه. وقال زعيم الكوريا الجنوبي في مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة في قصر الإليزيه: بحسب وكالة يون هاب، ستواصل كوريا الجنوبية وفرنسا التعاون الوثيق لاستعادة حرية المناحة في المضيق بسرعة وتحقيق استقرار سلاسل التوريد العالمية. وخلال المحادثات اتفق الرئيس لي جاي ميونغ والرئيس ماكرون أيضا على تعزيز التعاون الدفاعي والأمني وتنسيق الاستجابات للتطورات المتزايدة التعقيد في البيئة الدولية. واتفق الزعيمان أيضا على تعزيز التعاون العسكري، ومن المقرر إجراء مناورات بيجاسيس الجوية المشتركة بين كوريا الجنوبية وفرنسا في سيول الأسبوع المقبل، بينما من المقرر إجراء زيارات بحرية مشتركة بين البلدين في وقت لاحق من هذا العام، كما اتفقا على تسريع المشاورات تمهيدا لتوقيع اتفاقية دعم لوجستية ثنائية، مما يسهل تنسيقا أكثر فعالية بين القوات المسلحة للبلدين. مشاهدينا انتهت النشرة، لكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وزارة التعليم تقيم سير تنفيذ ونتائج برامج التربية الوطنية. الاتحاد الوطني للطلاب يمنح جائزة دندن للطلاب المتفوقين. إحياء الذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح بالمهجر. إيران وأمريكا تتبادلان استهداف السفن والحرس الثوري يقصف الأردن. موسكو تتوعد بودابست بتدابير قاسية ومؤلمة. وإسرائيل تقرر إغلاق قنصلية بريطانيا بالقدس الشرقية. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم.

0: tambah bagus tuh. Ikut.
1: Hajar.
0: Ya. Terus haus.
1: Enggak.
0: Iya nih mas enggak.
1: تدرس حوي تحزن إذا أمر صوتها تبزح لها
0: تولد معاده
2: ما أنا قلنا مرة كيف بس نزعل
1: نو نو ده على موسنا حلقة نقول لك جزيل له نمتى جزيل يتوه يزل كذا له
0: مالك
1: كملوا معلتي أب صوتها تحلف وسي جزيل انتهيب كايو يحيش يزل كذا له
0: بزعلك
2: أنا خم عليك
1: شو مخ حري نتبوا يتوين في الليل حري معدني
2: نيوم ما أدا ولف كيف زي هو
0: بتتكمل لكن ما حشك حاجه
1: انا بسخيت بلتي دارك
0: انت حوي غني كان عم سنه تطلع زي كانوا غزي ود غزي غير نهار كيف تشنان انا دارك
1: ده حنا يتحرق ام ثلاثه دارك
0: زبل كان كسا يتحرق
1: حدا نقدر نزي تردا كان نقدر له
0: تقول له ما حدا يسكن ده انا زعلك
1: بزعبك زي خزربك اقول لك بزعوا تراكم خزربك ازول
2: اه اللي كان غزي استرا قال يكون ما ارجل وسخيلك يا
1: Wah. Wah. Anta sega ajim sunu. Hamu sa sadat ku harifu.
0: تولد ما عدي
2: غزي خمينا نزع
1: غزي لا تصبق له من تاري تقوم لي قبل لكم الله
3: وش انا حد فاق ما عدنا
2: كم يرو ابي دار هيك هذا
1: وغزي جاب كل لك ابي كسان
2: ابي ابي قال تولد ما عدي
1: غزي ده امو ابو حلو فالو ابو حلو قال له اما تاخ قال له
0: تولد ما عدي انت امهم زلو زيامك
1: انتي مسلكه تيد حو اجيهم كبلكه صنحو ثلاث يوم دقوني كزي
0: واو وليدي خالك
1: انت تاخذ تيدي نقول با خمسه لو يتردى ازوم ثلاث يوم زكا زلو تم قندي اجدستن كفالات نا غزيني
2: تولدي نو معاد ازوم بلاص قال ما راني كيف زكا زاركي اسكب بحلف جمر لا انت هي تحلف دبا
1: حتى قبل قلت لك عندي حلف زبحال قدم حجز نبرنا يا خوينو يحمق يتسبق كأن تاريخ زقدف نبري
0: مبا كتل سكزا عركي تهلو كده انتاي
1: أجوهم تقمي لك نقول صلكم هلو زبهال كأني إزا حجز لنا يا كابز حلف كايو جيغاتا تماهيركا نماز اي من ترز هنا كباي تاي عبي عد لي خال
0: داي كتل زعركي حان تريفات كالا ديمو زعركي
1: اتصال سايك مزا زبهال كوينو قبل ما خنكا نيك المحجز قبر كاي حما يكون صبو وسيتو تريلي بتقبرات كاك تحق واستغل ولا ممكن تقول تلقى
2: تردي مزاري
1: لا بحق ترديك عشت يدعو لا بحق قع ترداكم تري
2: بلا حج جزيره انت قوم مزاري
1: ها
2: حج جزيره انت قوم
1: ها
2: تقول
1: فارسك وا زغزيخت كملت هل كانس نخاله مشيلني اللي سمعك هذا برغت مهله اللي خاود نو نو نو نو ابا اكبر ابا اكبر راجع حوي با با اكبر راجع حق زكره وديكم لكم
0: هو عمنا حساب خلوهم لنا نزوج
1: واه واه تدرس هذا
0: تول
1: واه
3: فتوات من مهارتنا إذا فتقاري كنا يفتونا لناس وقفنا مع التاوي إسرانا مع تنسعات يبنا
4: واجي شو دحر من تسعنا تعدى دينا نحسب مع التنا
3: كابزا لومي صباح نخد صباح ومتان نفس وقف ديها كتبخن يبله
4: قطنا تحاتينا مستوارا بيرنا قبلك عساعتنا نمجب قرسنا
3: نوتة تمهرتنا مستقرارنا عسقيمنا نبقس نبقال ايت بيتنا نبيت تمهرتنا
4: دا ድሕሪ ቀትሪ ተኮይኑ ናይ ምህሮ ግዜና ኮንታ ኣይንሕልፎ ብግዜ ኣይንዋዝ
3: ኣብ ግዜና ኮይንና ንግበር መፅናዕትና ወይ ድማ ኣብ ቤት ንባብ ላዕቢ ኣፍልጠትና
4: ንዛናጋዕ ንፀዋት ብስሩዕ መደብ ምህሮ ምርሳዕ ግን ዓገቢ ዓገብ
3: ናይ ምሳሕ ምስ ኣኸለ ከብድና ኣይንረስዕ ጥዕናና ክሕሎ ግድን ይግድን ብግቡእ ክንበልዕ
4: ናይ ምህሮ ሰዓት ምስ ኣኸለ ፍልጠት ከይሓልፈና ንበገስ ዳኣየ
3: ምህሮ ምስ ተጀመረ ብፅሞና ንከታተል ኣእምሮና ነፍሮ ብፍልጠት ክዕንገል
4: ምህሮ ዝወዕለ የምርኡ ክሕደስ ኣብ ዓራት ይዕርፍ መንፈሱ ክሕደስ
3: ምስ ተበራበርና ጣዕሞትና በሊዕና ምስ ጥራዝና ንዕልል ንስራሕ እዮ ገዛና
4: ምስ ኣኸለ ናይ ምዝናይ ግዜና ኩላትና ንፀወት ምስ ይዕሩቕ መሓዙትና
3: ንዘናጋዕ ንፃወት ብስሩዕ መደብ ምህሮ ምርሳዕ ግን ዓገቢ ዓገብ
4: ግዜ ብእዋኑ ከይዓረበት ፀሓይ ንእቶን ኣብ ገዛና እናበልና ስድራሕ
3: ምስ ወልድናን ኣሕዋትናን ብፍቕሪ ምስ ሕለፍና
4: ዘይትርዳእና ንስዛናሓትና ንሕቶና መልቲ ምስ ረኸምና
3: ኣቕምና ኣንቢብና ፅሬት ኣካላትና ብግቡእ ኣካይድና
4: ሰናይ ዘውዕለና ፈጣሪ ኣመስጊና ብእዋኑ ግዜና ንደይ ብዓራትና
3: ንፅቢሕቱ ድማ ከምታ ናይ ቀረምና ብግቡእ ንጠቀመሉ ግዜና ካብዛ ሎሚ ፅባሕ ንክፅብቕ መጣን ነፍሲ ወከፍ ድ ክትባኽን የብላን
5: ሓራይ እምበኣር ፍትዋት ተምሃሮ ረብዓይ ክፍሊ ብጣዕሚ ፅቡቅ መደብ ከብ ፀንሐ ርግፀኒ ንዝያዳ ሓበሬታ ድማ ምስ ወለድኹም ምስ መምሃራንኩም ወይ ምስ በፅትኩም ተረዳዲኢኩም ዝኾነ ንቐፌታ ይኹን ሃና ፅርኢቱ ክትሰዱልና ብትሕትና ንሓትት ንሕጂ ግን ብዛዕባ ግዜን ኣጠቃቅሙን ዝብል ፅቡቅ ተረዲእና ክህሉ ተስፋ እናገበርኩ ምስዞም ብፅትኩም ተምሃሮ ኮይንና ሓንሳብ ቻው ዶ ንበሎም ኣብ ምዕራፍ ሰለስተ የራኽበና ቻ

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير. أحييكما في ما يلي نشرات الأخبار من الفضائية الإثرية، أستهلها بأبرز العناوين. وزارة التعليم تقيم سير تنفيذ ونتائج برنامج التربية الوطنية. الإريتريون في أستراليا ونيوزيلندا يحيون ذكرى الفاتح من سبتمبر. تدريب حول تطبيق الإرشادات الدقيقة للتقييم في التعليم بعدقية. روسيا وفيتنام توقعان 17 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين. وزير الخارجية الأمريكي يدفع لتشديد الحرب على كارتيلات المخدرات. أغسطس 2026 كان الشهر الأكثر حراً على الإطلاق في العالم. السلام عليكم ورحمة الله. نظمت وزارة التعليم في أسمرة يومي 8 و9 من سبتمبر اجتماعاً لتقييم سير تنفيذ ونتائج برنامج التربية الوطنية بمشاركة ممثلين عن وزارات الحكومات المحلية ومسؤولي الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والجمعيات الوطنية ومسؤولي أقسام وزارة التعليم وفروعها في الأقاليم، إلى جانب عدد من الجهات الأخرى المشاركة في العملية التعليمية. وفي كلمة ألقاها ممثلا للمكتب المركزي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، أوضح مسؤول قسم البحوث والتوثيق بالجبهة السيد زمهرة يوهنس، إن التربية الوطنية رغم تأخر انطلاقتها وصلت في الوقت الراهن إلى مرحلة متقدمة، مشيرا إلى ضرورة اعتبار المرحلة التي تم بلوغها مرحلة أولى والانتقال إلى مرحلة ثانية. وأكد أن التربية الوطنية باعتبارها مجالا تعليميا يركز على بناء المواطنين تمثل عملية مستمرة تتطلب تقييم الأنشطة المنفذة حتى الآن بصورة نقدية وتركيز على الخطوات الواجب اتخاذها مستقبلا بما يسهم في وضع خطة مشتركة، معتبرا أن التقييم يشكل مرحلة مهمة في هذا المسار. وخلال الاجتماع قدمت أوراق تناولت خلفية التربية الوطنية وأهدافها ومبادئها وشكلها في المنهج الدراسي ووضعها الحالي، إلى جانب أسلوب جديد في عملية التدريس باستخدام الرسوم المتحركة، فضلا عن ورقة حول تجربة التعليم السياسي في الإقليم الأوسط. وفي كلمتها الختامية شكرت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد مقدمي الأوراق والمشاركين في الاجتماع، داعية إلى توسيع مشاركة جميع الجهات الشريكة وعدم حصر مسؤولية تنفيذ برنامج التربية الوطنية في وزارة التعليم وحدها. يذكر إن التربية الوطنية أدخلت في نظام التعليم الرسمي منذ عام 2013 وتدرس حاليا من الصف الرابع حتى الصف العاشر. وفقا للمعلومات الواردة من قسم التعليم العام، وصلت الكتب المدرسية الخاصة بالصف 11 إلى مرحلة المسودة النهائية، فيما يجري حاليا إعداد الكتب الخاصة للصف 12. أحيا الإريتريون المقيمون في أستراليا ونيوزيلندا بصورة مميزة ذكرى الفاتح من سبتمبر التي

تصادف الذكرى 65 لبدء الكفاح المسلح للشعب الإريتري، وذلك من خلال فعاليات أقيمت في عدد من المدن الأسترالية من بينها ميلبورن وبيرث وسيدني وأديلايد وبريسبان، إلى جانب عدد من مدن نيوزيلندا. وفي الفعالية التي أقيمت في مدينة ميلبورن، أكد القنصل العام في أستراليا السيد أندرياس أبرها في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى أن الفاتح من سبتمبر يمثل محطة تاريخية أكدت عدم إمكانية التنازل عن حق الشعب الإريتري في الاستقلال تحت أي ظرف. وأشار السيد أندرياس إلى أن الكفاح التحرري الذي بدأ في هذا اليوم لم يكن هدفه تحقيق الاستقلال الوطني فحسب، موضحا أن ترسيخ السيادة من خلال تحقيق التحرر الاقتصادي كان جزءا من أهدافه. وأضاف أن الفاتح من سبتمبر يمثل مناسبة يجدد فيها الشعب الإريتري وتنظيمه القيادي الجبهة الشعبية التزامهما بمواصلة العمل من أجل بناء بلد متقدم في الوقت الذي يواجهان فيه مختلف التحديات والمهام الراهنة والمستقبلية. من جانبه أعرب رئيس الجالية الإريترية في ولاية فيكتوريا السيد كيداني غومبوت عن شكره للجهات والتنظيمات التي أسهمت في إنجاح المناسبة وكذلك لجميع المشاركين فيها. وتخللت الاحتفالات برامج ثقافية وفنية متنوعة أضفت أجواء مميزة على فعاليات إحياء الذكرى. أجري في مديرية أفعى بيرث يومي 5 و 6 من سبتمبر التقييم السنوي لتنفيذ برامج التعليم إلى جانب مناقشة خطط العمل المستقبلية. وأوضح مسؤول الإدارة والمالية السيد إدريس محمود في كلمة ألقاها خلال المناسبة أن جدية المشاركين في عملية التقييم تمثل عاملا مهما لما لها من دور في تحديد الثغرات وأوجه القصور القائمة والمساعدة في اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها. وخلال الاجتماع قدمت تقارير تناولت المشكلات التي واجهت انطلاقة العام الدراسي وسبل معالجتها وأسباب تسرب الطلاب من التعليم ونسب نجاح الطلاب ورسوبهم، إلى جانب برامج التدريب التي نظمت بهدف رفع كفاءة المعلمين ونتائجها فضلا عن مشاركة المجتمع في عملية التعليم والتعلم. وقد نقشت هذه الموضوعات بصورة معمقة. وتضم مديرية أفعى بيرث ما مجموعه 199 مؤسسة تعليمية تمتد من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية. وفي السياق ذاته نظمت دورة تدريبية لمديري المدارس حول إعداد التقارير وطرق عرضها وإدارة الممتلكات، إلى جانب إعداد وتوفير الوسائل التعليمية. نظم مكتب التعليم في مديرية عالدقيح تدريبا للمشرفين التربويين ركز على التعريف بالإرشادات الدقيقة الخاصة بعملية التقييم، وذلك بمشاركة مسؤولي المناهج والمشرفين التربويين ومديري المدارس. وأوضح المدربون أن التقييم يمثل عنصرا أساسيا في عملية التعليم والتعلم، مؤكدين ضرورة أن تتضمن خطط التدريس المعدة آليات واضحة للتقييم. وأشاروا إلى أن تقييم قدرات الطالب ومعرفه ومدى استيعابه إلى جانب جمع المعلومات وتحليلها يتطلب اتباع أساليب تقييم مناسبة وإعداد نماذج وأدوات تتلائم مع هذه الأهداف. من جانبه أوضح مسؤول المناهج الأستاذ مبرهة تسفوم أن التقييم يجري لتحديد مستوى تقدم الطالب ونموه التعليمي، وكذلك لاتخاذ القرارات المتعلقة بانتقال الطالب إلى الصف التالي أو رسوبه، مشددا على أهمية الالتزام بالإرشادات الدقيقة المنظمة لعملية التقييم. وفي ختام التدريب أوضح مسؤول المدارس في المديرية الأستاذ بيان التسفاي أن هذا التدريب يعد الأول من نوعه، وأنه سيستمر خلال الفترة المقبلة داعيا المشاركين إلى نقل المعارف والمعلومات التي اكتسبوها إلى المعلمين العاملين تحت إشرافهم والاستفادة منها وتطبيقها عمليا في العملية التعليمية. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. وقعت روسيا وفيتنام 17 وثيقة واتفاقية تعاون خلال زيارة الدولة التي يجريها الرئيس الفيتنامي تو لام إلى روسيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات. وشملت الوثائق الموقعة مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ووزارة المالية الفيتنامية لتعزيز التعاون ودعم الاستثمارات بين البلدين، إلى جانب مذكرة تعاون بين وزارة

العدل في البلدين بشأن التحول الرقمي للهيئات القضائية. كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة مذكرات تعاون في مجالات النقل والتعليم المهني وتدريب الكوادر، فضلا عن التعاون في الشؤون البحرية، إلى جانب مذكرة بين الوكالة الفيدرالية الروسية لشؤون القوميات ووزارة القوميات والأديان الفيتنامية. وجاء توقيع الوثائق بالتزامن مع المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفيتنامي تولام في الكريملين لبحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين موسكو وهانوي. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن حملة المكسيك ضد كارتيلات المخدرات غير كافية بتاتا، محذرا من أن العصابات التي تهدد البلاد سيتعين مواجهتها بطريقة أو بأخرى. وأضاف روبيو خلال زيارة إلى الإكوادور إن هناك أراضي شاسعة في المكسيك لا تخضع لسيطرة الدولة، مشيدا في الوقت نفسه بجهود السلطات المكسيكية لمواجهة عصابات المخدرات، لكنه شدد على ضرورة بذل مزيد من الجهود. وصل روبيو إلى العاصمة الإكوادورية كيتو في إطار جولة في أمريكا اللاتينية تشمل كولومبيا والإكوادور وبيرو، وتهدف إلى تعزيز التعاون الأمني وترسيخ نفوذ واشنطن في المنطقة. وأعلن روبيو أنه سيسعى للحصول على 45 مليون دولار إضافية من الكونغرس لتوسيع التعاون مع الإكوادور في مكافحة عصابات المخدرات. أعلن مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن أغسطس 2026 كان الشهر الأكثر حراً على الإطلاق على مستوى العالم، وأن فصل الصيف في أوروبا الغربية كان الأكثر دفئاً منذ بدء تسجيل البيانات. وذكر كوبرنيكوس أن متوسط درجات حرارة الهواء العالمية في أغسطس بلغ 16.96 من 100 في المئوية، متجاوزا بذلك مقدار 0.1 من 100 درجة الرقم القياسي السابق المسجل في يوليو 2023، وأن أوروبا الغربية شهدت أكثر فصول الصيف حرا على الإطلاق. من نيويورك إلى طوكيو مرورا بروما ونيودلهي، اتسم صيف 2026 بدرجات حرارة قصوى في كل أنحاء نصف الكرة الشمالي، ما أدى إلى قلب الحياة اليومية رأسا على عقب لكل من عمال التوصيل بالدراجات وعمال مواقع البناء والمصطافين على الشواطئ، أو حتى الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر داخل منازلهم. لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم، فيما لا يزال 87 آخرون في عداد المفقودين إثر حريق اندلع في عبارة قبالة مقاطعة بالاوان غربي الفلبين وفق ما أعلن خفر السواحل. واندلع الحريق على متن العبارة إم في جون أستر، بينما كانت على بعد نحو 2.2 كيلومتر من الساحل، فيما أظهرت مشاهد نشرها خفر السواحل النيران وهي تلتهم العبارة. وأعلن خفر السواحل انتشال جثث 5 أشخاص ونقلها إلى اليابسة في وقت تتواصل فيه عمليات البحث والإنقاذ. وقالت قائدة خفر السواحل نويمي كايابيات إن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 42 شخصا بينهم 38 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. وزارة التعليم تقيم سير تنفيذ ونتائج برنامج التربية الوطنية. الإريتريون في أستراليا ونيوزيلندا يحيون ذكرى الفاتح من سبتمبر. تدريب حول تطبيق الإرشادات الدقيقة للتقييم في التعليم بعد دقيقة. روسيا وفيتنام توقعان 17 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين. وزير الخارجية الأمريكي يدفع لتشديد الحرب على كارتيلات المخدرات. أغسطس 2026 كان الشهر الأكثر حراً على الإطلاق في العالم. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صعب غلودي
1: صعب غلودي
2: وين
0: عاد أتى؟
2: ها؟ نعم أتى لعلنا نكاول
1: عندك؟
0: أستي
2: ياي
0: ساون نعينو من وينان حيزوان كيدو؟
2: وي
0: عدد ما خد حنان كيدو حدنا هلا حيزوان مسعى
2: أوي أوي قوالي واي قوالي واي قوالي واي قوالي واي قوالي واي قوالي واي قوالي أترحان ديخي؟
3: دحان أكيد
2: كما يبيل كسخن بين خاخة بسانا دخوتها في الاخدو سيدك
3: زي سوك الحني مبرنا عيكو يكون
2: إذا سرى موسى خبزي اتون دي أخت أتوكي فلت اندي نعي حلفي حلفنا ببيتك

0: هيا حور سنكم كل عقارة طقسكم أساقهم قتلوا نزسي بإله هيك أثنون من زايكم
1: مطرع عرفتيو.

ما تراخبنا لنا فتوات حتى تلتمر فيرنا تحس انهم يتكاتلوا لكم وبعد تحس انا بزي ما جميرو ننات من اختات النهبه دورا امزان بزيحنا بتحس دراما بزيحنا لنا ميلا ما عندي دراما دما انت يوم كفرنا تواساتنا تقريبا تلاليوم يتبينا لو ما بقطنا دراما قبلكم يسنا يمكن

0: حسن كميكا
1: سلامي كميكا
2: صبو
0: ترى راح عندي
2: مش قزانا عندي تبايسه
0: انت تبايسه تبايسك تبايسك
2: صيلاني حريق اناني بفلاي مستحفتك بقى تبايسنا شو حجي خمان عقلي مزوين كل نعخدو ليلك
0: اوي تقاقي خصوفي اترف من السراخة مسكواني خا خمان كوخت باسي بالكان
2: انت ما تزكواني ها بقدر ما كوميكا تزاري بان حجي غادقي مكالي
0: كواني خا مالت كوسوفي بزعبا خا زحاسب بزعبا خا زقدس زحاليلكا كوتاس كل نقر بالقبرلكا مالتي
2: اها حق خا خويا خا نقدس تا قدس لينديم كن حريق اسلو زهونكي
0: تقاقي خصوفي حجي سلاحي لك قزاتي خي نحفت خسورت بليها
2: دحن صور قبلاندي كن حجي حريق اسلو زلغو حلك اني كسب خسلي بيت هنا نزانقا
0: قمت لك اني كزانقاك
2: نعنا يبل سمع عندك حتىك كاب كلها نازله بمكسخه كابي خمسه خايز غل البنا
0: كابو خمسه فلوخ كوخين كونكون متحف من باب مار عيد فوتو اشي يا حكي زني
2: ازي عندي ام مزق غزاتنا تباسه كازلا متحف كتب لهم كلها قر رسام يمزحم
0: انت اللي ماشي لك متحف من باب طومس لدي فلوتو وين متحف تزنبو خمسينات باتشم هون يرم مز متحف
2: اساس حقا بينا غرا سغاغار ندم هونه حق حيش متحف من باب ولا نعرف شلون
0: أنا لم أتكن كنكم برتا لم أتكن أخذتها معاتي ببغرب كتلم دي يا أخي
2: نريه

مرحبا بكم متابعات وتخارج لكم حيث مطابلتنا اليوم دولي لهالأخبار زي قلت قرأته كسلف كله أرس أخبار نقدم لكم بزو وقدوس أبونا باسيليوس سوساي باتريارك توهدو

كنيسه ارتفيا وعز هبو. وزاره التعليم وراتت فعاليات وفجرت مرو جنسيه جيمامات. تقليم قبلت ابنكشات حنانيت من لا للعد حمامات محافظة تقلتقبا مدفع غادت قدما. من أخبار خارجي روسيا وفيتنام ديم طورت مجارات بترول وطبيعيتي غاز بحسر ما بحبر بلشكايات تفقايا. جمهورية تشاينا وأمريكا ناي تجارة قومات كمسل وديا حبرايا. ديب فيليبينس ديب جلبت بجريت بوكوتناد ديب أدام كسال كمزر أجراء الحبارام. من أرس أخبار التفاصيل الأخبار بطوة قدوس أبونا باسيليوس كدماوي سوساي باتريارك وريس لي كانا باباسات أرتودوكس توهدو بيت كستان إرتريا بمناسبة بعد قدوس يوهنس وعز هبوم. كبتعاد خارج لنبرو مؤمنين بعمته قل كل شعب ارتريا وقواد دفعون اسناي من زبن ماركوس وانجلاوي ديب زبن لوكاس زيناوي ابدحان والسلام ابتحينا اندل بيلو بطو وقدوس ابونا باسيليوس زمن سلام زمن رهيت وزمن فتي قلي دقلنا سنة تمنية تمشال حوم. سوساي باتريارك وريس لكانا باباسات ارتودوكس كنيسة ارتريا اندتلو كما اكتبت ديانة لبو قل ألبو لكافل اند بيلا قرار للحلف ديبنا متسداداي لطنحا وحشوم عداتنا ما سبتون حقوزام قل نذكر فتي ورحمة نص نوصنا قل نتقايس زعل بي وبأس اند أزمنا منهم بحشمات أفعال سني قل نيديك بسلوما ابن سحات قل نتحرك ووحدتنا اند أثبتنا فتي وحوتنا قل ننبر أمانة بيلو. وزارة التعليم وراتات فعاليات وفقرت مورو جنسيات لقي ماما اجتماعات يوم 8 سبتمبر ديب أسمارة سرقلات ديبا وكايل دارة تقاليم مسؤولين جبا الشعبية ومحبر وطن مسؤولين أقسام وزارة التعليم وفرعات أقاليم كمسولهما بعدام جهات مجتمع تعليم لشاركة وديب قيمام مسؤول قسم بحس وسقوط جبا الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة السيد زمرة يوهنس تقل مكتب مقبي اندوى الكلام دي بس مع كلمة مرو جنسية عند أكرا من ما أنبتام تلا مدة تلا لكن دي بحتى درجة بعضكم هلا عند حبرة لا بس حتى اللي درجة كم سل أولاي معرف عند تناسات دي بكل أي معرف قلت تعدد حسبان مرو جنسية دي بنية مواطنين لركز مجار مرو سبتو لا أسك إلا لقب أوراتات جمام عند قب أديبو دي بلا متي قلت نسا بوجب مصدر ترقيز عند قبا نحبر برنامج الأفقروت لجيمام مهم كم سلطو سادة قديبو دي با جيمام أساس أهداف وصباتات مورو جنسيت نعمنها شكل وحضرت حالة مورو جنسيت حديث أقبوي نظام أدرسوت بصداية أنيميشن كم سلو ما تجارب مورو ثياسة تقاليم مبهلة تقاليم قبل لبل وراق تقدمة وبيناي أرات هيوان. وزير التعليم دكتورة حليمة محمد ديبا قدمت أنا مكالمة كلمة قل مقدمة ومشاركة حول حمدت لورات قل وزارة التعليم ديتا ديل الترك مشاركتنا كل الجهات قل تتوكل فانيت مرو جنسيات من سنة كل ألف وعشر سلس عند أمتام دي من الزوم مرو عند أتام من رابع أسك عصر فصل لتهيب لهلا تقبيم تلا مدة لنا عصر حتى فصل اكتبت دي بناي دنقوبة شكله ناي عصر كل فصل هي دي وراتات اجهزوت كمسل هلا من اقسم منهج لتركبت حبري افهمت. ذكرت هيل سبتمبر سو حمساي سنة متأنبات قدلة سلاح شعب ارتريام دي باوستراليا مدين نيوزيلاند بنيارة تعيادام دي مدينة ملبورن دي بلغبا برنامج كونسل عام إرتريا دي بأستراليا السيد اندرياس أبراهام اقل ذكرت لهم علب بخصص دي باسمع كلمة هلال سبتمبر حقوق شعب إرتريا اقل حرية بلغبا تقبا قوات كمسل إلي تأكد كمسل إلي تكيد لأكد التاريكي تمعل كمسل تشارحام تلك آلية تمعل لأنبتان دالنا

0: هدفه الحريات وطن ليتائي على لبيلا سيد اندرياس سيادتنا بحريه اقتصاد قلت الترد كفالنا يوكم سالت نحبر هل سبتمبر الا تاريخيه مسؤوليه لرفع شعب اريتريا ومتنظم جبهه الشعبيه نايدولو ولا لتحلالف قد لا ديب قابهم سقفت اريتريا بنيت قل اكدو قولهم لجددوا ديبا املكم سالت ابراهام مسؤول جاريت أرترين دي بمنطقة فيكتوريا السيد كيدانا قنبوت بجهتو لبرنامج قل تعوت جهدهم لودو تنازيم بعمته قل مشاركة حمد قدامة لعيد بعفي عدات وفن نير علام التقليم قبلت بنكشة حنانيت منا للعد حمامات محافظة قل تقبان متفاقة تقدمة تفاصيل من منصورة عثمان
1: لهلينا ديبو حين ابنكش حناني تلال عد حمامات للترق ديبو سبتو مجتمع فزاعتون دو قلام حافظة قليدة ديب فرع عافي تقليم قبلة مسؤول دافعوت وراقبوت حمام ملاريت السيد ميكائيل هبت مريم تحسبا من جولاي اسك سبتمبر حناني تبزحي لتتفار ديبو او الرحة تسبتو عدد لا بسبب نكش حناني تلال عد حمامات كم ملاريت حاز دنق كرفس وصفير بيجي كم وسكن دشرحة قل دافعوتهم مجتمع مع ندافة دوارو قل عقب ولا موسيت بواجب قل تنفع مكرام رشرشوت أسمام ندافة غنبيات وزعوت لا موسيت شافق فحوس وديت فهم مجتمع وقلوت كمسلهما قل وكايل عافيت دقي وأنفار وزارة عافيت تأهيل هيبة منا قد دورات دافعوت حمام ملاريت كمسلتو لشرحام السيد ميكيل اللي بواجب سبت خدم ديبو عدد عادي حمام ملاريت مثلنا الحالفة سنة نايسس ورح ديب لترين بسلاسة وسع متايت كم نقصة والدحام ما تنفعت لا موسيت قل لعبي الدحلق باولالي بواجبه قل تمدد اند اتفاقدا فنتو يقل عمسي هو من حمس سنة وتحت لعمرو مجنيت فنتيت مراعيت قل تقبا قلون فانا السيد ميكائيل دي بدنقوبة الشير ملاريت ابو شعر كمان قب بشفاق اسك مؤسسة عافيت اندقي سكالة لتهي بكا دوا بواجب نسأت قل تلمد اتفاقدا تقليم قبلت سمانة وحمس متايت من عدد عديو ديب مديريات ماي منيح عد خالة عرزة ماي عيني وطرونا كمل السجل تقارير عافية توضح
0: مكتب تعليم مديريات عد غيح لتنزمام ديب أتأمار سافي ممرح ميزانوت لركزنا مدرسين دراسات تهيبام مدرسين ديب قدموا شرح ميزانوت مهم جهات وراتات الدريس ودرسات كمسلتو للدارس التاتيب مرهي اقل ميزانوت لكم كمام على شمل اقل لقبا كمسل واجب شارحو ميزانات مقدرة دراساي أمرو فهمو كمسلهما جمعات وتفاصيل حبري لفتشك بوي كمسلتو نشرحو قل اللي لكفي انزمت قل اللي كمسل واجب حبرو مسؤول دراسات استاذ مبرات وتصفهم بجاتو عبود دراساي ودراسات كمسلهما درجة تريف وحليف ناي دراساي قل قرارات ميزانات كمسل قبي نشرحم سافم ممرح تابعات كمهم كمسلتو أبرهام الدونغبا مسؤول مدارس ديبلا مديريت استاذ بياني تصفاي لتأهيل بجنسو نايسلف كمسلتو وكمسل تلالن دا شرحان لدرسو اتجاه للا تسبت حبري دي منهم دي با منهم وتحت للو مدرسين اقل حالفو بفعل اقل شكو ابو تحسبا عفون دي من يرى تفعى بتت يوم 5 و6 سبتمبر نحول جيمان فعالية برنامج مرو وهدق نيلا مزستاتي بشغل قبام مسؤول إدارة ومالية السيد إدريس محمود دي بسمع كلمة لهلا نواقص ومحجز مرات حال قل ركب دي بلا تتناسى مصدار سبب سدي ما تحصر مشاركة ممكن سلط شرحم دي بمناسبة دي بمبوتات مرو لعلى مشاكل وقبي حلولوتو أسباب أتكارا مهرو دراسة عدد حليف وترفت دراسة بقع مدرسين اللي توكل لتنظم تأهيل وفقريتو كم سلوما مشاركة مجتمع دي بوراتات دريس ودرسات لركزة تقارير قدما وتهدقة ديبوم دي مديرية أفعابت من رودة السكالايت درجة للدرسة بعمة متوسع وسع مؤسسة تعليم هالأيام بل اللي اقل مدراء قدموا التقارير قبل سبتات وعفيش كم سلوما الداليوت ألات مهرو لخصص تأهيل تهيبام ሓይሳ ምተቐብላትና ኣኽባር ቀባት ዓዲ ይብል ኣትማምና ዘለቱ ተዓዲ ኣኽባር ካርጅቶም ሩስያ ኣብ ቪየትናም ዲብ ጠወሮት መጀላት ፔትሮል ጠቢዕታይ ጋዝ ብሕበር ግልሽቀያ ተፈጋያ ለእትፋቅ ዲብ ሩስያ ዝያረት ወዲ ለጠንሓ ርእስ ቪየትናም ቶም ላም ምስል ርእስ ቭላድሚር ፑቲን ወብዕዳ ምቁላም ሰብመዝ ሩስያ ዲብ መዲነት ሞስኮ ዲብላ ወዲ ህድግቱ ለትባፅሓ ለእትፋቅ ሩስያ ወቪየትናም እስትራቴጂያ የመክዘን ፔትሮል ዲብ መምለከት ቪየትናም ግልብናያ ለሸምልቱ ልክነዲ ብንቲ ሩስያ እግል ቪየትናም ዲብ ክዳማት ሰላም ለለውዕል ማእሰሳት ጣቀት ነውየት እግል ትብነግለ ክምተልቀድር ዲብላ እጅትማዕ ጌማ ምህበት ክሊተን ለደውለት ዲብ ጠወሮት ክሰትማል ወተጃረት ለበን መዓነት እግል ኣውሰዓ ክምሰልካ ድማ ሕቡረት ሕለያ ጅሙሬት ቻይና ኣሜሪካ ዮም 4 ሴፕተምበር ናይ ተጃረት ጎማት ክምሰል ወደያ ሓበረያ እሊ እጅትማዕ ሓዲስ ብሰበብ ወሱክ ጀማሪ ክፍንግሄን እግሊ ጅሬ ለቀድር ሓዲስ መትሓወራር ተጃረት እግሊ ትከራዕ ክምሰልቱ ውዛረት ትጃረት ቻይና ሻርሓት ኣሜሪካ ዲብ ቻይና ትወዲዩ ለጠንሓት ዝበየ ለለተሓረክ ሮቦታት ሓቆለብ ጠረቱ ቻይና እስክ ኣሜሪካ ለትነድኡ እግል መደኒን ወዓስከርያይ መናፍዕት ለነፍዕ ፈርያት ሌጣ ሕዱድ ክምሰል ወዴት ዲቡ ዲብ ሰልፍ ናይላ ሓልፋ ወርሒ ኦገስቲ ሻርሓት ዓለት ዲብ ሕድ ለትነሰት ምስዳር ፈርግ ተጃረት ናይ ክልለ ደውለት ዝያድ ለተዓበ ክምሰልታ ዲብ ልትሓበር ፃንሕቱ እሊ ሰብ መዝ ተጃረት ኣሜሪካዊ ቻይና ለወዱ እጅትማዓት ጎማት ብሰበብላ ምስዳር ለመፅእ መሻክል ዲብ ኣርህዮት ኢጃብት ክምሰል ህልግሉ ዝተሃደግ እሰነት ክለልፉ 24 እዝያ 606 ቢልዮን ዶላር ላዕላ መባደለ ተጃረት ኣሜሪካዊ ቻይና እሰነት ክለልፉ 25 ዲብ ሓድስ 4ሳ ቢልዮን ዶላር ክምሰል ድህረ ተቃሪር ለፍም ሰበብላ ጎጋይ ለዲብ ፍንግሄን ክልቀት ለሌቲ መፍሃመ ተጃረት ወመናፍዕቲ ጆ ስያሰት ክምሰልቱ ሰብ መቕደረት ልትሃገው ዲብ ፊልፕንስ ዲብ ጀልበት ባጀሬት ብቆትነት ዲብ ኣዳም ከሳር ክምሰል ጀራ ተሓበረ እብላ ማሌ ስዕ ሴፕተምበር ዲብ ባሕሪ ፊልፕንስ ለጀሬት እስቅላ ሰበባ ለይቲ ኣምረት ብቆት ምን ልውሕዶ ሓምስ ነፈር ክምሰል ሞተው ወዝያድ 8 ከበሮም ለበዳ ክምሰል ኣለዎ ተሻርሓ እስቅላ እብላ ገበት ዓመልት መንገፎ ኣርውሓት 43 ነፈር ብኣርውሓቶም እግልንገፎ ክምሰል ቀድረው ለሻርሓው ሰብመዝ ፊልፕንስ ዓመልት ተላለ ክምሰል ለ ተፍሃመው ለጀልበት 134 ነፈር ፅዑናም ዲባ ዲብ እንታቱ ዲብ እንክር ሙዳ ፀሓይ ፊልፕንስ ለብቆት ክምሰል ጀሬት ዲብ ልትሓበር ለህላ ሓይሳም ምተቐብላትና ኣኽባር ቀዳም ደቢ ርእሲ ኣኽባር ብድግማን ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ባስልዮስ ስውሳይ ፓትርያርክ ተዋህዶ ከነይትታት ኤርትርያ ወዓዝ ዝሃበው ወዛረት ተዕሊም ወራታት ፈዓልያት ወፍገሪ ትመሎ ጅንስያት ገየማማት እቲ ኣቕሊም ግብለት ብንክሸት ሓናኒት ምላእ ለለዓዲ ሕማማት መሓፈዘት ትግል ትግባእ መትፋቐደት ቀዳማ ሩስያ ወቪየትናም ዲብ ጠወሮት መጀላት ፔትሮል ወጠቢዕታይ ጋዝ ብሕበር ግልሽቀያት ተፈጋያ ጅሙሬት ቻይና ኣሜሪካ ናይ ተጃረት ጎማት ክምሰል ወድያ ሓበራያ ወዲብ ኣኽር ፊልፕንስ ዲባ ፊልፕንስ ዲብ ጀልባት ባጀሬት ብቆትነት ዲብ ኣዳም ከሳር ክምሰል ጀራ ተሓበረ ካላ ከገድም ሓይሳም ምተቐብለትና መታብዓትኩም ዲብ ንሓመድ ልእግልዮም ድልዮም ላዓልና ኣኽባር ቀበት ዓድ ካርጅ ዲብልታ ምሃላ ወድሓመዮም

0: ولدي انا زين تمشي قوي وانا كان لازمنا دي بيتهم لابوه سنتالو بنصبهم دي
1: ايوه
0: عليكم
2: نسرين مرحبا عليكم والسلام
3: بشرات بشرات بشرات مصورات
2: بشرات كاتسني هاي ميت انا بشرات
3: سنين ليتا محمد وبامنا ابعلوا افان
2: ها
3: ستلو بكيتا نسريت وكديجا
2: ها
3: عندنا عندك كما كما بدا صاصو تمام
2: لا تا
3: سبق عندك كما كما ما يقرا دافنا
2: يا
3: ايوه اذا سمعين كل حفر وما يقور اجل الدفن على الاماكن طلول اجل ينشف من اللي وحد يبسامن حتى دول نقوت الحزة الا قبينا لتلي
2: لا تا
3: ايوه
2: يا
3: استني
2: ما شاء الله كفالك نسنحو يا عافا لا قدامنا اذا الشافة
3: سمعيني نسريت يوم انت ميت تا كان يوم ندير ايكو اذا انا اقول لكم ايكو من كان كيو من ما
2: تقول لي
4: بس عندي سامعت قلكم اخذ بيت حاسه قنصني تبغي انا اصح هذي راح نعرف
3: قد حنتو لما نقبي الا حنانيت حنكته سنيت نكرت بقصو كبل لنا نسريت كنا بارا من الكيت
2: انا راح راح نيس راح
3: بلقن
5: كل مساكب صاصوت بدفنات سقعنا ابديه

0: بس بجون جاي حق زين نفس الحاجة.
1: حوخة سمعته؟
2: تيرو هيني
3: لحد كان كنت بغطي قلت يدخل ليلة
2: هنا تتوقع العاب طبعا يا بولي
4: انت يا موانو سورة رأى عمرو خمسة يروى تلي
0: وا هم كيرتي خان كلهم تاني نقزي قالوا خي نزلهم برا أمور أكيس حتى
5: أوه كمال حوي إذا بدي أين أقفها حجي خيمي يروح حكمنا ركب عين حساب

0: نفس الصر مو هانك نجير كي أخي
1: نجيري وات مايك حالي نجيري طري تحاقي شو حاقو سخوك أصوري كألا نجرة كي كلي تمعالتي أقل
0: أني تمعالتي
1: بس قدي العلماء نمسأت غينو مزنبر والدي سلازين إحنا يخون بسو نخوصنا تباهي لنفس قزا عدي من يوم العلماء نمسأت فلت اللوم سوال ليم سوات كان سو منيرو
0: ما فليت أم لا؟
1: أوا فليت أم أبز قزامتين عاد مجيرنا لو كسبتها ساعتي أدا نتبو نيرو هنده بتكن
0: هنده بتقنتك
1: هنده بتليفون تدويلو
0: كامل
1: أدير أخوان أوش تغيني تقبلو
0: انت هاي اللي زارب نيرو
1: انتي مخلي ولا عندي سمع أخوان
0: قال بزعبها زي قداي زي فلد سبع لدي
1: أوا فليطة يعروت مزي أميرو
0: بزعبها تنصم على تيه
1: أوا فليطة ميرو بيتا كمال لودي مو
0: انت هيتا كن كله ودا كان عين سبح ما أصلي زي خونس تنقى من بالكد ليكي بالخيد نابدان قربك على اللغ فتن

0: سالي
1: دحن دو
0: كمان ما يدحن هذا عند استفيق انا
1: اقص يوم دو بيك زي تحت
2: اسس حق اخي
3: ما يكدا
2: عندي انجي هو صوتي
3: سمع عند ربا انت هنا السرعه تسمع معك عندي
2: ايه منكم ايه
3: ما لسه هنا ثلاث كاسكم اذا نسدل
2: اوكي
4: سوري سوري سوري
2: نسرح لما تاخذ لي ثانك يو لو تنام من جمرت هذا من الشاس لزي ولك خي حاجه
3: سمو قد نديو
2: مونتاج سقوني هذا ده
3: او نو نو نو كما حسبكم سوري نهزر 4 جيجا
2: ما هذا غداي انتو
3: كم تو ما يكذب لي اب هيوت كخونه اب سرحك عن قاص زونه نجر كل درا يدلو
2: كلا زين لا يكون بجاهدك
3: كم يلك هون تبي
2: كبيدي سالين نعمتها تهول النجر سلا زونه سي حجانا نسخن تحيكم
3: ميلي ولا كخبيد انت خونه بخمس زله خا ياخذ فتحه خمسه يتخيل كن رقصني
2: ما بقصنا يتسقم انا حساب زيكم كلكم نمفتح وايت رايكم يكون زمركم ثلاث سمرات قبل
3: كلهم تقاماتنا بعدنا نمطوا مرات يكونن كن نسابات شير ندحر دا اغيرنا تقمنا نمفتح زياده تقول زلنا
2: ترقوم يولد وجه

مشاهدي الله فاضل طابت اوقاتكم من الفضاء الاريتريه، نحييكم ونقدم اليكم نشره اخبار المساء. وفي البدء نسالها باهم وابرز العناوين. قداسة الأنبا باسيليوس البطريرك السادس للكنيسة الأرثوذكسية الأريترية يلقي كلمة القداس بمناسبة عيد القديس يوحنا. وزارة التعليم تقيم سير التنفيذ ونتائج برنامج التربية الوطنية. التفكير بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر بشأن الأمراض التي ينقلها البعض. روسيا وفيتنام توقعان 17 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين. وزير الخارجية الأمريكي يدفع لتشديد الحرب على كاثلات المخدرات. أغسطس 2026 كان الشهر الأكثر حراً على الإطلاق في العالم. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. قدم قداسة الأنبا باسيليوس الأول البطريرك السادس وبابا كنيسة التوحيد الأرثوذكسية في إريتريا كلمة القداس بمناسبة عيد القديس يوحنا. وأتمنى قداسة الأنبا باسيليوس للمؤمنين في الوطن والمهجر وإلى الشعب الإريتري بأسره وقوات دفاعه انتقال سعيد من عصر مرقس إلى عصر لوقا، متمنيا عهدا يسوده السلام والرخاء والمحبة. وأثاب على البطريرك السادس والبابا قائلا: بما أن نصوصنا المقدسة تأمرنا بأن نتشارك مع من لا يملكون شيئا، فلنتذكر الفقراء، إذ أن مساعدة بعضنا البعض تعد أيضا جزءا من ثقافتنا الأصيلة والنبيلة، حاثا على التواصل بالمحبة والتعاطف ونبذ الضغينة والكراهية والعداوة والافتراء واحترام بعضنا البعض وفعل الخير والسير باستقامة وتعزيز وحدتنا والعيش في ظل المحبة والأخوة. نظمت وزارة التعليم في أسمراء يوم 8 و9 سبتمبر اجتماعا لتقييم سير التنفيذ ونتائج برنامج التربية الوطنية بمشاركة ممثلين عن الحكومات المحلية ومسؤولي الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والجمعيات الوطنية ومسؤولي إدارات وزارة التعليم وفروعها في الأقاليم، إلى جانب عدد من الجهات الأخرى المشاركة في العملية التعليمية. وأكد أن التربية الوطنية باعتبارها مجالاً تعليمياً يركز على بناء المواطنين تمثل عملية مستمرة تتطلب تقييم الأنشطة المنفذة حتى الآن بصورة نقدية، والتركيز على الخطوات الواجب اتخاذها مستقبلا بما يسهم في وضع خطة مشتركة، معتبرا أن التقييم يشكل مرحلة مهمة في هذا المسار. وخلال الاجتماع قدمت أوراق تناولت خلفية التربية الوطنية وأهدافها ومبادئها وشكلها في المنهج الدراسي ووضعها الحالي، إلى جانب الأسلوب الجديد في عملية التدريس باستخدام الرسوم المتحركة فضلا عن ورقة حول تجربة التعليم السياسي في الإقليم الأوسط. وفي كلمتها الختامية شكرت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد مقدمي الأوراق والمشاركين في الاجتماع داعية إلى توسيع مشاركة الشركاء وعدم حصر مسؤولية تنفيذ برنامج التربية الوطنية في وزارة التعليم وحدها. يذكر أن التربية الوطنية أدخلت في نظام التعليم الرسمي منذ عام 2013 وتدرس حاليا من الصف الرابع حتى الصف العاشر. وفقا للمعلومات الواردة من قسم التعليم العام، وصلت الكتب المدرسية الخاصة بالصف الحادي عشر إلى مرحلة المسودة النهائية، فيما يجري حاليا إعداد الكتب الخاصة بالصف الثاني عشر. أحيا الإريتريين المقيمون في أستراليا ونيوزيلندا بصورة مميزة ذكرى الفاتح من سبتمبر، وذلك من خلال فعاليات أقيمت في عدد من المدن الأسترالية من بينها ميلبورن وبيرث وسيدني وإدلايد.

بريسبان إلى جانب عدد من مدن نيوزيلندا. وفي الفعالية التي أقيمت في مدينة ميلبورن، أكد القنصل العام في أستراليا السيد أندرياس أبرها في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى أن مناسبة الفاتح من سبتمبر تمثل محطة تاريخية أكدت عدم إمكانية التنازل عن حق الشعب الإريتري في الاستغلال تحت أي ظرف. وأشار السيد أندرياس إلى أن الكفاح التحرري الذي بدأ في هذا اليوم لم يكن هدفه تحقيق الاستغلال الوطني فحسب، موضحا بأن ترسيخ السيادة من خلال تحقيق التحرر الاقتصادي كان جزءا من أهدافه. وأضاف أن الفاتح من سبتمبر يمثل مناسبة يجدد فيها الشعب الإريتري وتنظيمه القيادي الجبهة الشعبية التزامهما بمواصلة العمل من أجل بناء بلد متقدم في الوقت الذي يواجهان فيه مختلف التحديات والمهام الراهنة والمستقبلية. من جانبه أعرب رئيس الجالية الإريترية في ولاية فيكتوريا السيد كيداني غومبوت عن شكره للجهات والتنظيمات التي أسهمت في إنجاح المناسبة وكذلك لجميع المشاركين فيها. وتخللت الاحتفالات برامج ثقافية وفنية متنوعة أضفت أجواء مميزة على فعاليات إحياء الذكرى. حث سيد ميكائيل هابتماريا مسؤول قسم الوقاية من الملاريا ومكافحتها في فرع الصحة بالإقليم الجنوبي حث المجتمع على رفع مستوى الوعي وتوخي الحذر نظرا لأن الموسم الحالي يعد موسما للأمراض التي ينقلها البعوض. وأشار إلى أن أعداد الإصابات بالأمراض التي ينقلها البعوض مثل الملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء تتزايد خلال فترة ذروة تكاثر البعوض الممتدة من شهر يوليو إلى شهر ديسمبر، ناصحا المجتمع بالحفاظ على نظافة بيئتهم والالتزام بقواعد النظافة الشخصية. وأشار إلى أن التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية والإصلاح البيئي وتوزيع اللقاحات والتشخيص والعلاج السريعين ورفع الوعي العام وتدريب ممثلي الصحة في القرى وكوادر وزارة الصحة من الأنشطة الرئيسية للوقاية من مرض الملاريا، مضيفا بأنه ونسبة الاتباع تلك الإجراءات بالصورة المطلوبة فإن عدد حالات الإصابة بالملاريا انخفض بنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأكد على ضرورة تكثيف استخدام الناموسيات وتوزيعها لاستخدامها ليلا ونهارا لا سيما من قبل النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة. وأخيرا ذكر المواطنين بضرورة التوجه إلى المؤسسات الصحية فورا في حال ظهور أعراض الملاريا عليهم والالتزام بتناول أدويتهم بانتظام. هذا وتشير التقارير الصحية بأن 85% من حالات الإصابة في الإقليم الجنوبي تسجل في مديريات مايميني وعالدخالة وعالرزا ومايعيني وترونا. نظم مكتب التعليم في مديرية عالدقيع تدريبا للمشرفين التربويين ركز على التعريف بالإرشادات الدقيقة الخاصة بعملية التقييم وذلك بمشاركة مسؤولي المناهج والمشرفين التربويين ومديري المدارس. أوضح المدربون أن التقييم يمثل عنصراً أساسياً في عملية التعليم والتعلم، مؤكدين ضرورة أن تتضمن خطط التدريس المعدة آليات واضحة للتقييم. وأشار إلى أن تقييم قدرات الطالب ومعرفه ومدى استيعابه إلى جانب جمع المعلومات وتحليلها يتطلب اتباع أساليب تقييم مناسبة وإعداد نماذج وأدوات تتلائم مع هذه الأهداف. من جانبه أوضح مسؤول المناهج الأستاذ مبرحت تسعوم أن التقييم يجرى لتحديد مستوى تقدم الطالب ونموه التعليمي وكذلك لاتخاذ القرارات المتعلقة بانتقال الطالب إلى صف التالي أو رسوبه، مشددا على أهمية الالتزام بالإرشادات الدقيقة المنظمة لعملية التقييم. وفي ختام التدريب أوضح مسؤول المدارس في المديرية الأستاذ بيانة أسفاهي أن هذا التدريب يعد الأول من نوعه وأنه سيستمر خلال الفترة المقبلة، داعيا المشاركين إلى نقل المعارف والمعلومات التي اكتسبوها إلى المعلمين العاملين تحت إشرافهم والاستفادة منها وتطبيقها عمليا في العملية التعليمية. أجري في مديرية فحبة يومي 5 و 6 سبتمبر التقييم السنوي لتنفيذ برامج التعليم إلى جانب مناقشة خطط العمل المستقبلية. أوضح مسؤول الإدارة والمالية السيد إدريس محمود في كلمة ألقاها خلال المناسبة أن جدية المشاركين في عملية التقييم تمثل عاملا مهما لما لها من دور في تحديد الثغرات وأوجه القصور القائمة والمساعدة في اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها. وخلال الاجتماع قدمت تقارير تناولت المشكلات التي واجهت انطلاقة العام الدراسي وسبل معالجتها وأسباب تسرب الطلاب من التعليم ونسب نجاح الطلاب ورسوبهم إلى جانب برامج التدريب التي نظمت بهدف رفع كفاءة المعلمين فضلا عن مشاركة المجتمع في عملية التعليم والتعلم حيث ناقشت هذه الموضوعات بصورة معمقة. هذا وتضم مديرية فعبت ما مجمعه 199 مؤسسة تعليمية تمتد من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية. وفي السياق ذاته نظمت دورة تدريبية لمديري المدارس حول إعداد التقارير وطرق عرضها وإدارة الممتلكات إلى جانب إعداد وتوفير الوسائل التعليمية.

إن شاء الله فاضل كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. بقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. وقعت روسيا وفيتنام 17 وثيقة واتفاقية تعاون خلال زيارة دولة قام بها الرئيس الفيتنامي تو لام إلى روسيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات. وشملت الوثائق الموقعة مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ووزارة المالية الفيتنامية لتعزيز التعاون ودعم الاستثمارات بين البلدين، إلى جانب مذكرة تعاون بين وزارتي العدل في البلدين بشأن التحول الرقمي للهيئات القضائية. كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة مذكرات تعاون في مجالات النقل والتعليم المهني وتدريب الكوادر، فضلا عن التعاون في الشؤون البحرية، إلى جانب مذكرة بين الوكالة الفيدرالية الروسية لشؤون القوميات ووزارة القوميات والأديان الفيتنامية. وجاء توقيع الوثائق بالتزامن مع المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفيتنامي تو لام في الكرملين لبحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين موسكو وهانوي. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن حملة المكسيك ضد كارتيلات المخدرات غير كافية بتاتا، محذرة من أن العصابات التي تهدد البلاد سيتعين مواجهتها بطريقة أو بأخرى. وأضاف روبيو خلال زيارة إلى الإكوادور أن هنالك أراضي شاسعة في المكسيك لا تخضع لسيطرة الدولة، مشيدا في الوقت نفسه بجهود السلطات المكسيكية لمواجهة عصابات المخدرات، لكنه شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود. ووصل روبيو إلى العاصمة الإكوادورية كيتو في إطار جولة في أمريكا اللاتينية تشمل كولومبيا والإكوادور وبيرو، وتهدف إلى تعزيز التعاون الأمني وترسيخ نفوذ واشنطن في المنطقة. وأعلن روبيو أنه سيسعى للحصول على 45 مليون دولار إضافية من الكونغرس لتوسيع التعاون مع الإكوادور في مكافحة عصابات المخدرات. أعلن مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن أغسطس 2026 كان الشهر الأكثر حراً على الإطلاق على مستوى العالم، وأن فصل الصيف في أوروبا الغربية كان الأكثر دفئاً منذ بدء تسجيل البيانات. وذكر كوبرنيكوس أن متوسط درجات حرارة الهواء العالمية في أغسطس بلغ 16.96 من مئة، متجاوزاً بذلك بمقدار 0.1 من مئة درجة الرقم القياسي السابق المسجل في يوليو 2023، وأن أوروبا الغربية شهدت أكثر فصول الصيف حراً على الإطلاق. من نيويورك إلى طوكيو مروراً بروما ونيودلهي، اتسم صيف 2026 بدرجات حرارة قصوى في كل أنحاء نصف الكرة الشمالي، مما أدى إلى قلب الحياة اليومية رأساً على عقب لكل من عمال التوصيل بالدراجات وعمال مواقع البناء والمصطافين على الشواطئ أو حتى الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر داخل منازلهم. في الخبر الأخير، لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم، فيما لا يزال 87 آخرون في إعداد المفقودين إثر حريق اندلع في عبارة قبالة مقاطعة بالاوان غربي الفلبين، وفق إفادات خفر السواحل. واندلع الحريق على متن العبارة إم في جون إستر، بينما كانت على بعد نحو 2.2 كيلومتر من الساحل، فيما أظهرت مشاهد نشرها خفر السواحل النيران وهي تلتهم العبارة. وأعلن خفر السواحل انتشار جثث 5 أشخاص ونقلها إلى اليابسة في وقت تتواصل فيه عمليات البحث والإنقاذ. وقالت قائدة خفر السواحل نيمي كيابياب أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 42 شخصا، بينهم 38 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. قداسة الأنبا باسيليوس البطريرك السادس الكنيسة الأرثوذكسية الإريتريا يلقي كلمة القداس. وزارة التعليم تقيم سير تنفيذ ونتائج برنامج التربية الوطنية. التذكير بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر بشأن الأمراض التي ينقلها البعض. روسيا وفيتنام توقعان 17 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين. وزير الخارجية الأمريكي يدفع لتشديد الحرب على كارتيلات المخدرات. أغسطس 2026 كان الشهر الأكثر حرا على الإطلاق في العالم.

0: الكافر ضد الماعون. الصحة تدوم. الماعون لم ينقل المرض ولا يحمينا النوم. هاي هاي هاي. يلا سلحنا هاي.
1: أبو فاطنة؟ ما شاور شنو؟ أبو فاطنة؟ صباح الخير.
2: أهلا صباح النور مامنا.
1: ها؟
2: كيف أصبحتي؟
1: الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: الدروش ده اللي قاعد يتكلم كلام نصيح.
2: أها، ده ما عنده معلومة بالنفير.
3: الليلة النفير الجماعي. لا ذكار لا إناث، لا كبير لا صغير. حس ذاته الوقت تم. دقيقة كده نبدأ لنا بالبيت.
1: غايته الناس دي كلها ماسكة أدواتها. ها الليله حنعمل عمل كتير. انا ذات حمشي اجيب ادواتي. حسي
3: خلاص بحسي لك. يلا
1: يلا ارحكه.
4: يا جماعه يا جماعه، في جماعه شغاله لازم نمشي ندفن الحفر في الغداء على الباب.
1: ما هنديل الجماعه، هنديل الجماعه دي بعدين. هنديل
5: يا جماعة، بالنظافة العامة ودفن المستنقعات وأماكن تراكم المياه ندمن ساحة البيئة.
1: نقضي على الملاريا بالغداء على أماكن تكاثر البعوض.
5: نقضي على الملاريا بالغداء على أماكن تكاثر البعوض.

0: رزق دايم.
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شرمات البرحمتو سلايك الأمتو.

0: أنا مقري ديته أبا أسيت لحمة تقيس أما أبا ناس لحمة ولا حليبة تقيس وقروتها وش قوليها مقلي بلونيته ولجينا لحمة بتاع عيادة الله هي مدلق لقيسوت لا لا لا لا لا بس اتصروا الهاشم لازم قلستينا هلأكلو الله حاجة متصنع هذا كل اللي وشاء الكوني صاروا نوصوا يستقي هاشم كبر قناة سديني
1: كبر أخي أنت مول أنت نفسكين يا أخي ما قدام أنت يا أخي
0: هاشم أنا يوم مرة قدعت ليك سمعنا ليك والقدام الحمام ولا نصر حكيم حزم وأنا يوم تشغلنا تقرير بيه سمعنا ليك أذا حسبك تصاروا سديني
1: يا أخي أنا تعبان ليكو سيت بي جايسو مناسب لك ليكو وحرت توم نوصوم عورامته ولا صمومام يا اخي نوصوم ليكو صوم نسال
0: يا اخي قدامناتهم اردي الامره سمعنا ليك احنا يسدينا من قبل مجلس ديومته هاشم حبوز للصدق يا اخي اجر بنت متقبل ليك
1: نجاس سمعين ليك قدام ولك القدام ده بيلاق اللي مسالبون البرنامج اللي يقسبوا ومير حتوم قلب صبهم ازعليك الا اسكبينا يا اخي تبعدان ميت
0: لي هاشم يا اخي الا انا سرن عماتك وسرن حالتك وسرن حواتك قدامك أنا أقول لك ما ميصدق أجلس ده بلاك ليكم متقبل ليك
1: أو نجات زبن مذهب كله سمعين ليك أنا زبن لا تحزين الله مسلك أول سكاب وحق وحد سكاب وأسره هجيك مثل الشباب السلام
2: يا جماعة الخير لحد هاليوم مركبته بدي لا توت موعد العريب على ربو يوم لك يتأخره أنا أقول لك تليك مليك أبو أذي التسلس قبل ما يتصبروا ما تسلت الحزين يتسأل حيثاً أن يكون هذا لا تمطني مثلني دبعنا له مسكين الحذر كم أملو من هسبات على راك ولا من بقبي حذر بزح دامو زايد من أقمامو وندا بيلايا حليا وحليا نسبتي سبحان الله
3: الله ودع غير تلي كم هرس ميت بطرتو ريام تبلا لتو هه أقول كحليا على
2: سبحان الله حذر أحبي بتفضل
3: حاب كل سيا كل سيا
2: نفع من قبل كل كلك يا برافع
3: كم لا جلاله ولا تمامات لا قرمت ها
2: دحنا تمام ربيته تمام ربيته دام تمام على ابوه هذا ما زين من انت بك
3: بس مالي مالي اذا انا بس حتى يسدي بس يعني شاف قال لي ابوك مين تقاريتنا دي تملي
2: هذا اللي كل الناس ابرك عكو كيف شاف قال لي قلت
3: له اتعال نفرفقع وانا يعني لو ما قلت لك هين توم جايس عليكم هذا التأخير اللي تأكركم منك بحلبة لي يعني سامحني كمان صنع سقادو شن أبحواتو بلاك ساتر مبلاسو ولبلاك نبرا نبرا يا والد
2: هذا الأسبادة ينزم كمنه يوم تأخر كم تأخر كم يعذب كنبلا كم تأخر كم يتأخر كم
3: هو تأخركو
2: خلاص هذا هذا أنا أعتقد سألك انت معيشتك من ميتة قل ما بيلك هذا بدلك انت كل دول قدام تعالي وحماي مسك عيادات نسي ومحكمات قدام وشان كللت كير وانسان تبريد عارف انا ديتا الا حياتك بس مرة هذا تفكر
3: اي لا هاي لا لا لا كميلت لي كم بالنا من بوم كميل حقوز وقدوح لسده رب صديو كميل قد امر هذا انت ما اللي دكانك يا لشكالا يندو ديك اتو يا ما هي عن الندب أكاو دول حجوزا ما قلت سدجرب حجوزا ما قلت سدجرب يعني لا صدر بلد يوم لك اللي
2: ولا سنة ليك صداي سنة تا من ناتر إيكا سدين الندبي إيكا قروش لي ما إيكا لا تا البرود لك اللي
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان من أنت من حوكا ومن أوراد بدع كيف قروش قلت نسات حز سمعنا ليك أذا سمعني لحتى على أول لك ديتو كلالتا ولا عاد يعني نوصنا نتعاريو وبينوني هذا انت قلت الدمانات انا ما اشوف الدمانكو عنكم لكن دي بالحلفه سامن دمانت وهذا عليكم القرود
2: حول ولا قوه الا بالله لا وجهك دم ليك انا بشغل كاتيك قد مني ليه قد مني لحق وانت بيلك الناده بس انا دمنو لكن اذا جت تحكي لا قول جنب الحال انا اسمع الدكان وناس بعد الانجيره انا بس انجيره اللي فرتك دي
3: لا لا لا
2: تيزات فادي اللي يكون خلي بالك
3: تحت حن اول لك ايش كب من انا لو شغل تعب او ليش بقاسه معنا ليك انا وانت بس اذا انت قسنا تبوليش لا ضمانه لو دلو ها كمان لو وضع امير شوم انصر وكيل
2: ما شاء الله يا ما شي ما قلنا بك احد
3: اقول يوم تو اقول يوم تو
2: شي ما داري
3: حاجه اقول يوم تو اقول يوم تو كنت قلت لي تمثل

0: معلش يا كسوق الا ولت نجات انا قبل الجدايات او الا بيت بنقل الداقنات وقلت سلاكه انا هاشم لبلك فلاتم لسوق فرسنا كداقم
1: ايوه انا هاشم
2: هاشم ميزي دي ولت كل اللي من فوفالك يا اخي يوم تو ودا فارسك حرينا دام بحنا كان دي كوني فراسات كداقم سامعني هنا انا عليك الله تنبلي وبي حداره ولت حتو يكون قاناو كمان من بيتي للداقن تنبلا زلو فوكس ما
0: قدام والله مقنايه بي داقم من بلا فرسنه تشهياك صاريه وحرتيني حمك نوسري كم انه سوق من دوغون تمر
2: بل من كانت هذا من دوغون
0: الا هاشم احضر تقبلت نقول سويت دوغون انا حزيكم قال ولا مخراك تقوى
2: قال لا جلالك هاشم ميت مجرق الكلام اللي دحن قال لك الا نجات ولا تعمك كانت حشمن وتفتين تبل نبر من نباركه يوم تم بالنسبه لستكتل ولا دحن لك
0: يا اخي انك قدت قبل دي قدت ها اقل فلان سوء كان عيادات عبد الصحو فلان أكان بيت فريدريو وفلان أكان موقف عبد الصحو يا أخي أنا قدامك دم أروح أشك عودي بيبلك الليكو
2: سمعنا هاشم إلا ولا تفكر السنية تمسك اللي كل يتباع قلبلك الليكو يا أخي من نال عم تعطت عم تقول لا قدام بس تكون مرة وتجمعه إحدقة وإحنا نستفيد منه
0: يا اخي انت تقول حتى حوال انت مثلا شيء قصوك لقدام اللي ينفع عملك اللي يكون
2: نافع نافع كوفا نافع مسلك الا قدام لابوك هين وانسر بلت بلاك هليت كله بس لنيوتو ولا اقل ما اتعنا امره اللي يكون اقل حكيم واقل سفر واقل مسكاب واللي تاتو سمع اللي ذا ازا احنا مو ودا مسلك اتاك عن الحكيم اول اجنيت يقولون ده اكبنا كأقولوا إن دزار ودنا طوال ريجة تنصبت أقولهم وكرت تنصبت أقولهم وحكيمنا قربهم ونعينات الناس وتكم صلهم أجل اللي سافرك وحزو إلا جنيت اللي من كان عبات صهوة طوال ريجة تود أقولهم تسكرت كارج أقولهم وقروشهم نص نص عنهم سمعني اللي قال اتمسكابه مسكاب يعني من كان إن دلوا بقصهم من نت فنات أكانات من كراغردات لقبوا فعبوتات وال من كل الأرض قدام دودينا تلفون ودتنا وقومتنا ونحن بالله جنيت اللي قرفت نصبت أقلهم على حسب مقدرتهم من كلا ألف أسك كلا متهلا قرفت طبعا فأمر أيوة اللي فندقه تأتيه وقروش كتجيبك ألا نحن الدرجة

0: ادم زيت اللي تيها
1: كلا دام اللي لا فكرة ذات فكرة سنية تملي كلامه بهنا بس رأيك أكون في الدك نيدا بس كم هوتين أنا فعلا
0: واضح كل كل كل يقول بلي أول تعاداتنا كبوت يكون وسني يكون وص بيتنا قلنا عدفع أبي حداري اتبيتنا دافع لنا عند سماع يكون التامة فنادق عند نقدمه بأن نايناتنا سأنا من قبي مكرينا قلنا قويته إلا بس كيم بلا منك بس أنت قلنا جات مت بلا مسلك شيخ الصوب وهاشم اقلس دوكم ولخدموكم توم اندى بيلك يوم انا سليمو ومن بالله وادفعو توم دي ابنة ازمم هتامي نايا تبا بس
1: والله لفكرة سنيت على لكن ما ليش ايش حاب اللي بس يعني قروش يلبوني شعب نافعي مسلت انا بس قروش يلبوني كمبل
0: قروش يلبوني يدليك هو هاشم اللحاباتنا يا عموتاتك وحالتوتاتك ريك برابرة من قبل بزوح خير بديبو منافعت منه الى امر ان يكون قروش بس هلا قلت لكن لخدمه احنا نقدم
1: من كلام من قبي مثل شيك السوق راس قدم من حتى يتزم
0: انت يا اخي الكلام ولا بلاش يا سلام

0: تمام قلنا افكار ماتو انت بس من كيسه دايت حزليكو
1: مش سبت وديتك كي تاكل اللي مناسبه تودق لها ليكي اما درسات دحرت مع اوطف انتوي ودي اسكسلين
0: وحالته اللي كله نتنبر عليك بسلامتها وعدقتيت من اللي تعبع وتمهليت بتامري اللي كله ندن كدم علينا على باسنا ميتة ود حالته ما دي
1: الله سلمى ولا شيء كأنتي اقل مصلحة الشك اللي
0: حالته يتكاوينيني من سديني سديني يسررتها بس وعلمني
1: رب اللي سديكي دول لا شغل لا كاين جماعتنا انا قل متأكيد دحن وعد
0: لا تو يسوى قيسي اللي تشغل قليس دين ندو بيلك توديلي اللي تحركاته قيسي مثل كربو حقوك ربي

0: رجعت ايت يوم انت سكعتت شامت وطباطب لك يا اخي فطور زي قلنا يوم شغلت رود هلا قلنا يعني
1: لناس لقى شاي اسك موقفنا توسك لو تحت بقص ليكو
0: ملي ملاك كتكيني كوني انا وشيك السوق ليك بمشروع فدابلون بوتام اللي نامرت ليكي قرا زي منات باس حط قاشه واللي قلت عرفيت بس اي قدام اسيكم من قبي دي بيودي بشيك السوق تحبيرو يعني حكمنا الحزه حكمنا بيتفرد الحزه بيتفرد واي كان الحزه لكن كروش دافع هنا نكسب وتوم قاري توم قاري تفجوره
1: لا لا لا لا لا انا بس الا كل رصيد ليكو دي بان سمعنا ليك انا قدام سعد نديكم قدام كروش يدفعني ودميريها كل راسي ودك ليه
0: ما جات قشيمتي تقبيني جلس لك يوم قدام كان مكة وتقدمه
2: يوم يوم حتى دولتي انتي نجات سمعيني اول مكاسب اروح اتقلري
1: ايوه
2: سامع ليكي حنا هين اتلا مدينه اكانت امرت قلان فتحنا اي نفر لحز اكان قلنا بصحوت ودفع انتي ما هيني انا ام صوتك يتحقلين انا هيبك
0: انت هذا
1: لا اشوف اصل ازي هنا حمار ودي مساكين تحزير ليك أول إلا بيت بيتهم تقدر تأمر وأنا ولدتهم أنا البلد قدرت نجلس يوم هيني واجبيته تحنكم وسلام
2: كأنه جابت من قبي اتقفيت فندق نجاة وحدار لتبل تابين لتقو يافتت قلان ده سكعلنا كان عتفي يا أخي مكاسبوم وقروشوم قلوم وتعبوم قلنا ميداس لي يا أخي
3: أما أكم أليكو أنتم يعني أباي سوالف وإنسانية أنتم قلت أمرهم كله اللي تبلع لكم جوان دوكو سمعه
2: ابي حضر سمعوني حنا دي بالله كان اكان خدمتنا قبيل اقلق نفتحنا حزه
0: بس ايوه
2: والا دامي احنا تستل كانت تتكمر وتتكون يعني اوروت الال الحزه كان مراد نعب صحناه كنس ده بس هديت
0: بس بس بيتو يعني توم سدونا احنا نسد يوم ريقه تنثبت اقلهم دفعونا أكان بيت فريدنا اليوم دفعونا عيادتنا بسهم دفعونا انصارهم دفعونا وأكان عيادتنا بسهم ودفعونا نجاة تعرف وانتم تعرفوا اللي بالهلا دكتور حمارقو تدفقوا راي لأمو راي
3: حسب اللس أمو راي تيبلنو وكوركو راي سمع ليك ها؟ انتم مكرهام انتم رحمت في التحد صدايت وأجروا اللي قلت تقبرات حزن ليكم سمع ليك حنا هي حنا السوالفنا انكبر اللي ما قهفنا لكم قولوا انك برضه لا ما قهفكم انك برضه
0: يبا ابره ده ورضوان تبقى سبي يكونين وار حاجات كني مسل دي بكلا كارج كمان بقى تفتح لي يعني احنا ولا قريدان هز لنا بس
3: كارج بس بلا ذبك كارج ناقش يا لينا هنا هنا موضوعنا ناقش لينا سامع ليك ادي انت نجاه يقول لا ناس كان موقف كتاب صحيوته سامعين ليك يما انت هي قال لي حموم لا بيبلع عياده لهلا نبرند انا ساكه قد يجي صوته
0: ني محموم انت جاي
3: اصبل ايوه اصبل بلا كليكو انت شيك السوق هي مسليه كان قد استماريام قلت يجي صوته ديبو حمومه مساكين سديت لا تتحزيوم ثبت له اقلوم من سديته ومسلح كايم ان دت فاهمنا هي ودت جامينا مشروعنا سديت اقل نيد لهمته الا مشروع له هي انت قلت تتابعوه بس كراكري تبلو ساكت من تهاجر لي انا وانتم تصحى قضي بالله كان يلا دورك كشغل له دكرت انت انا انت اما حلف انتم اول حلف ايش فكم حلف هيا هيا جيزم هيا انا انت شي كسوقي انا
2: نيجي هنا
3: نيجي هنا
2: تقعد سماريا
3: انا يا يا
1: ابو عيال اللي حتك انا قل حب النحز ليكو وانت ما دفزا بقليه انه كله قدم دي بكارين تنبر على عاده من تكبته
4: هل انت تقول له كله يتكبتون التامري حري يعني اقل كبته ما مدفعت حزه تبع قرون ودي وتتكبيته.

0: برنامج تبي لك حركه مثل ما اتنان ريو
1: ما اتحزى انت بقى قلقتك فنتحزى لك عاد كم سر بس حت ما عزو مثل تحزيا انا سر ما هي نقلك فايكون هبكلم من قبلها بني ويسررته هندسه لفوق الاودقلات
0: انا اللي كله كله يدو ومالي يهيب فمن اللي قلت لك اني مسات يعني اقلا ودي لبي انا
1: اضحكت قوي ابي كان الا لكن كببت قلي قببك
0: لا تقبحك وديكي تتقبب ابي
2: سلام عليكم عدري شاي
1: مرحبا عليكم السلام
2: حنطه ده حمل له بياكم شارعك في السماعه ما قداكم بده حمله
0: اما تو
2: ها
0: ما اقدر اكسس تناجوات نات
2: اقول لكم ما منكسس احنا عندنا تطبقصين ازم منكم اف صبري يتودم قبكم
0: اما تو قلنا لك خصصت انت هنا شكرا بارك الله فيك
2: ده حمل ري شاي ولي
0: مرحبا
2: سلمى ولدي
1: حنطه
2: اه حليتك كل انتم مقدر اقول لكم
1: حالته انا حتكت متلي صدقت حرد النابيلو قلت يا ابي
2: سمعيني ابا قلك تعزمه منه انت حطيت قربك مع عيالك
1: انا أيوة. حبني قرباني
2: يا حبني تركزي سلمى حبن مو ودك
1: سميتك تتوكل
2: ايوه
1: ازاي انت حالته الا انا عشقل اتكبت سال اسال فاسال فيني سبع سنين شدك من قبل
2: سلمى ولدي لا سال اسال زمو منه اب عيالك لا يد حاجات انت مو ودك أفهم دقسيكم يتفاهموا ما قبل ليك سلمى
1: أنا من بدي سيدي يجيك مينتن أمركن أنا بس
2: دب اللي تات لاتو كل رأسي يسديكين دحنوا عليه
1: دحنوا عليه مالتو يا
3: حدار أنا يوم مر روعد وصولي لكم إلا أمانة قيب دفار لكم
4: أبايك الشاق الملي أبايك الشاق ميتو مجري
3: وراد عنا على إيه خالدي منبر وكانت هبيني وجراءات هبيلين وانا الجراءات كلها ممكوه وبورا سعيد لبورا كويب وتتكلم لك بس يأتسلك ومن التسلكم دي بنت كبتني هلا هذا بس انا الوسائل بعد قري لك بفر الليل
4: دحان دحان كبير دحان ان شاء الله والهتو يبدي يبدي انت بس صبر ودي بس صبر ودي اللي نفر له لها بك لكن قال تليفون ناس كم انه انت الوسائل لها بكو
3: لا تليفون لا تأمرون تلفوني امرون بس بمعناتها بكون
4: بس
3: لكن حدار الوسائق اللي بدا من قبل مشكله
4: طحن طحن انت ربي ان شاء الله بدل اعطيتي
3: متي بالله يبا
4: لا حسابنا دي عياده اللي على بس بدا بدا من رايك يا متي بالله يا ولد حدار بدا كفيت عنكم بدا يا متي بالله منها كان امرجنسي جيس لابراتوري جيس بيلو وانا العيادات كلها كان لكوا تليفون لابوني ميدي
5: لا اله الا الله محمد هيك حتى مسكينتي يا حتى مسكينتو لما دري الامر كله راسه هذا ناقص حادث وادي هلا فره ليك وانا انا ناقص منا كان يعني يتتحرك احنا ناقص عندما انا قلنا نسكاتو بهلا انا قبل ما لي دقي سكندو
4: يا حيطان ما شرابات قبل انا مسله شرب يشربنا بس انا مع السلامه جيسكم
5: يا
3: يا اله
5: سبحان الله
3: من كورتو انت من سر وانا من كاين جلسات رينا انا انا وانت من ماسر
4: ما لي ما لي انا ادبل الحطان اللي لبعده هلا قولوا قل فتش تسمعنا هليك قولوا قل حزيت بس يعني وانت هي الوصايك ولا النفر لبعد من كل هلا قل اولاد عندنا ساعات وصار له كفالك لهم ديبا انترنت بس يعني قواقول يبلهم ركوبه الاولاد ركوبه الانترنت لا ده انت انا بس ربرز دين بالقل وديت ايوه ها ها
3: ملك سالم
4: كبطه كبطه كبطه
6: وقلنا ولاد لا ولاد كاي كل تابليت نادر ليكو نفر ما تصعكب بهلا
3: والله بس حبن كتبر كده ان شاء الله رب الباركك لكن يا ابو كاب زحكاو ديمنا اكبت كديمنا يا ابو كاب كديمنا ها اذا اسمعني عمر ود علي وكانت هبيني وجراءات دي بيليني وانا الاجراءات ندكو ديبو بتحيمي بتحيي دليكو هذا بتحيي من قبي انت دليكاو اتصل ان شاء الله بالباركك
6: سفارتنا دقيسة كل لقارات عسلتها لجراءات كل مميو لكن من بالعالم عسلتك حويتهم كين عسلتها وقليل من سمعك وانت عسلتك وقلو
3: سبحان الله قادر يوم حالة الله انت دي لا إله إلا الله محمد رسول الله سنو وديك يبا انت انت بارك الله فيك بس نايكاتا وديك خلاص يبا مع السلامة يلا يلا بقى يبا شاو مع السلامة سبحان الله قادر
4: هذا

0: منكورك لا سلاكة لا نفر وكليني وجراءات دي اللي بيليني بطحيني بيليني وشكرني بيليني إلا أن دي تكفيها هي الإجراءات حاوية ويني بلها لها سبحان الله حاول أبو كذابته كذاب من عولته بلاك يا جمال الأدام مقبلة إلا حتالة سديني ريكا حتى وادوق لي أنا وأبو بس مسانيد عنا
1: بس
0: فقط مسانيد عنا بس
1: أيوه
0: أنا رينت هذا قناح لو وديكو قلو شكرا كليني ولا يوديكو هي لو ديكو قلو شكرا كليني ولا يوديكو قلو سديني سبحان الله قناح انت هذا فهمتي لا إله إلا الله
1: تحمتو تحمتو بيل تحمتو هذا بس أول انتي عن تفرجك فرجك بس ما اللي أصنعي لو صعي تراك بس سمعنا بيك انت بس دائما مودة مهلك سنيت ودي اللهم لتقيل ما تكل رؤسي تتحسر ببو أزر إيكا انتي عن سنيت من وديك أبوالت قبي رب سديك يعني سديك هذا ميتو مهلك دائما بس سنيت ودي أنا دي الحتانك الحزاق اللي يجيستو مهلي الحتانك الحزاق اللي يجيستو
0: مهلي مهلي إذاك حمد حزيق أكا
1: أيوة
0: أنا ما قلت حزيقات
1: يا بس اللي يجيش قال لينا هي ستينا نوص أمر يا أخي
0: لا دحان استوي
1: خلاص كفينا من الحتان مسألة الحتان تعبيه يجيش يبقى نجيش

0: عسليه
1: سلامه
0: بين كحد اخوك مش
1: لا لا اشتري
0: لا لا لا لا لا لا لا من بيتي ولد انا مدف من يحرد رئيكي سقا لكن كاف الزابيكو ازي انت بس رئيك قلت لك قرامني الا بيت دي بقت السيبيت
1: تمام لكن سمعيني سلمى حتي اللي حتى قريشة وفوتو كنا من تأيس كبة بس كده
0: لا برق بي عال شيء تمام وحرق دم قياسة قلت لها كان بسريع على تمامي مي تترسع كيو
1: لا لا من
0: وحرق التأمر أنا وهتاك كم حوات أنا نو سوري إيكي كتفة تندق ربطة هاي بني حرق سريع انت هي من كل اللي نقواد لحظة عليه انت قبقك يا شكرا من بايتش حجز وضغط
1: الله أسهل مبارك انت بعد تسهل من بايتش ازي الحاجات كلها قدالي قلي نشوك لساعدك ولا بانل ازي نشك الله ملحط لتنا
0: ايكو يكون من بايتش حرا حرا بس انشو قلو حرا هي زلام زلم اللي هذي يكون زلام كان بطاقة النقيسات انبال همالة طيارة تتأكر قبل انت
1: ابشرك ابشرك وتعرف لروز هنا
0: اول ارجع لك التلفوني اسكت يا له تلفوني لا اتصل له ماشي انا بس تتقبص
1: قلبي
0: مرحبا مرحبا شفقي شفقي شفقي شفقي من بيتش البانر صقيلو مرحبا مرحبا سلوى حلوة مرحبا بس الناي دحن متأك من بيتش الناي دحن متأكي أي زيتة عربيتنا مليش نتبطكو أقلم متأكيت من بيتش فقركم إنها متأر ولا جوت متأر ليكي ما متبي عربيتنا كافك شفقك عدسكي وأنا أنا كل اللي ندا دالك الكعبك فند حلفكي نتقيسي مي ميت لوك مقبع حوية لوك نحوية دي بقى حدا كيو دي بدكاننا يا ناس مثل لا موقف الحلا خلاص دحن دحن سنة سامعتك ليكو سامعتك ليكو سامعتك مي مثل بي انت تا قبل قد تمتيني تو لا يا عمل حانا بس وفرجي ليكا هي ليكا دحن وعلي دحن وعلي بس بس بس بس بس نجاة تريعي ليكو اللي كله انت برع لكو انا اشوفوكوك عربيتنا لكوكو عاد قسكوت بلون الليل الا لوادي الحلا هي اللي حوها لرشايتو اين حرد اللي بلبل على سبب اللي تقلت امير ربيكي دحن يا قلت ريت انا وتو اللي كله انت قصركو
2: أبوك لا تنجو جيني تكفيني سمعنا ليك هذا بس لما شرق الأقل أسوسا معنا بس ليه ليك تومي ليك تقول أوده لي كين وزريت معلق
3: ما لا لما شرق لها أنا يهلكك ديبو أبويا سحين مامي أنا مساكيني كامو من قصة لك
2: وهاك جل جلاله هاشم حفاتته هنا زي بعد سنة تتبقى تحزن ليك أسك ماله مسي مسل على ما مجبك قبل لسك
3: أنا بدير يا من بدير بعد سنة أنا قلت لك وزين أبويا زياد مكريني إذا أنت كمان أيام أنت ما كرك ديب كير وأنت قبل سنة ومن تحزب بدي إلا الدنيا نجلس لك كم سلة عزال تد على كيف تقلب ديبا من تحزب دمان من تحزب تقلب من تحزب شتارت أو من تحزب أدب
2: أنا كويه دوب أنا هم قلهم سلك جاميكو سمعنا بقى حريتان ملوسكم سل فجركا يتحلى سالس قليني مع السلام مسلك مكن نوس أنا بغير غلطان أنا
3: قافود من البرند ودا كديب سمان بالعول وكوكب من سمان دت كركه مدر من الحفر

0: السنه دي تقبلني يا بادي امشي دامنا انحزنا
1: يا مسهل الامور يا جماعه الكير من باسر سمعنا هاشم ولي الحيطان كله رؤوس يعني كبروا ركوب يا كبري ركبك
2: تحللكوا تحللكوا يبا بس مدرسه ترا ولدي بسمعوا ولا ذات ما تمرقنا بس يعني بدا
3: انا ما حلو تحللكوا التلمذر حتى حدكوا
1: وتبله ليك نجاتي يا اولاد احنا من وديهو انا هبا بنكري يعني كان عدد اتصلكوا وبس يعني خبروا ده اللي يركبكوا كل رؤوسه اذا من يده مسلككم انا كان لمركز لبوليس اندجيسكو ديبو بس يعني قلت سلت وقل حبرتو سامعونا ليكم
2: طمع.
1: ايوه انت نجات هي كان يما ديبا عيادت انت عيادت وتقدم يعني تشوارع جنانحي وفتشي والسائلي وانت يا هاشم ولي كان ديبا جوامع سالمون يبا سالمون نادهم تلوب ديام هلينا
2: قال ان شاء الله بس حتى حد الجواب
1: يا رب نوسكن ليك يا جمعو
4: شنن بلي روزان شنن بلي روزان لسينا حقوكم ما بتسودان انتي لا غيرمان انتي لا غيرمان لا غير ما تربيها بكيتا كالك من الرحمن
1: بس اصبر اصبر اصبر احنا جلس السعيد وقال حلاوه هذه يامي هلينا لحيت ان كان سالكم انه فتشكوا حزيكم
4: اوه انا اصل اصب الشيرات بقول لك باطله اساس سعلك قبل كل
3: ما شاء الله وتبارك بلن منك
1: بلن
4: الاول هي ولد قرمك اي حصل طليقات انت كريدي حتى بورا واقرا حل الليق
2: واصل حطيه
4: لكالايت ان حيطان من اكانيت عند فقره دي بي
1: ايوه
4: اللي جواب قل ابوك حضر هبو وبلين
1: ايوه
4: استلم
1: كلي
4: كلي
1: كلي جاي
4: رسال سايتيني لحيطان بسلامته عدو بصحا وابوه من اتصل ديبكا تلفونك ابا اقلو وهتو دواهو عندنا سايب سلامته مصينا رب لباركككم
1: الحمد لله رب العالمين الحمد لله بس سنيتي بس سنيت قرمت يكون ولاد
2: يا جماعه متقرم اللي تياك هي قرمت وهي قرمت كلنا فر له كلنا نتقابل دي انا وانجوجا دي من دعنا عليك انا بسلامتك وبارك الله فيكم اللي بني اللي قيمتها بيناني بقر الله هني كن ذاتك انك دمام على منك
1: حن حن هاشم ولي حن هاشم ولي اول هتو سناي بسلامته بعدها الا حوانتي بحوان وحوان هذه بكلها اللي قلت امروا لها اللي قلك احنا بس يعني وتنوصل أمر سامعونا ليكم أسنى بسلامته وبدحنو بيته بعضها وعداتها حنا نوصي عن ذا كان انت بلاي وانت بلو وانا بلاي بلعنا مامي ربي عرف كاتبانا سنى بسلامته بيته أتا هذا بدحنتو الأمر سنة الأمر سنة حنا بس أذا يعني اللي جوابنا جوابي نقنح بس أذا تعرفت له ليت تاتا
2: كيبا تكريات أنا ويشافوك قبل شوية توعلونا عندك الروب
1: الله يا وليت اللي كلكم ما كمصلكم ما من ينقروب شفاك إننا نتهاجع جوابنا نكري جوابنا نكري
5: سمعيني سلمى حونا ود أبونا قديتنا يبيت فرد اللي تلوه كلا ما عصح الله هذا اللي قديت سكتمم إلا تمس إنك اللي قباته قلت أمر بس ليك ليك وضح عنك
6: كل روز مسلنا يقبني بدير ما حد كان ذكي إذا تنحالفت ليت وانت كما حتى إذالي أنا يكون لبيلك هو ضوء بيه ليه تتبرنا عليك كمان
5: انت حلفت حشم تحزمنا ليك وانت حلفت بعد حلفت ليت حركة مع عرفت احنا نقالها يا تلقانها
6: اللي كله انت نقدم ما علنا أول ديبنا وقتين وحاني هي شوية نوش لتفرحوا وديت
5: ايوه اذا فهم كوكي انت قلت كبيتها وقلت حريبا نيقبي تحزمنا عليك قباط ها اذا قلت امري اللي ودوي الا بيت بيتوت الا تقلق بات مثلنا وضح عنك
6: يقبب ويقبب لك
5: عليك ما عرفت كبيت بدك
6: كل شيء
1: السلام عليكم يا هو حضري شاي
6: مرحبا
1: سلامت
6: مرحبا
1: مبسوطين
6: الحمد لله
1: بخير
5: الحمد لله
1: ميتو فكنا دي بحد اصواتكم وفتوك علي وضح انتو مجرد
6: ابي حضر اللي ريشاي دورتك قدامه بمتنا وهتو مثل اكان عندهم قدمهم كاينام قبو ازاي ما حطوا من كارج انت مطلت انت حلفتنك عدا جيست واذا برضه وضعوا بيه بقول متاكدين بلا هلا
5: يا جماعه ابي حدا الا سي فك ومفاديت تعزم لا لا قلو وديت فكت لي يا قبل
1: دحنتو دحنت يا عدري شاي عدري شاي بس اذا انا يعني لكيل لكم قروا فاهموا ليكم سمعونا ليكم هذا انا بس بالشرات بماتكم هليكم بالشرات بالشرات انا وانتم انا وانتم من اوراد سمير وجميل للتبال عزومه ما عطتنا لي
6: ما شاء الله وتبارك الله عزومتنا هداية أو يحضر
1: أبداً عزومتنا هداية يكون عزومتنا زيارتها يا جماعة الكي
5: ما شاء الله
1: أنتم قدم اللي حتعان تفاقوده ميتفاقوده يأمر حتعان يتيمتو أيوة مدت حتى شغل تتكارج كم سراكبة أنا وأنتم يعني تذكرتنا يتيارت إلا بتاكناك أسافرنا أو
6: ما شاء الله
1: أبي أيوة بتاكنا له وبرضو بدير ما أنا يعني قروه ما تحرسوا له وعاونوه معلكو
6: ما شاء الله

0: يعني زيارات ودو وحار هي يعني امرات جلنس اكمت وبيلك عزومات الاكاديمنا
1: عجايب عجايب ابي حذر انا فكدي بتصبر ولت جباي فك بعدك ابقى
0: ايوه سلمى ولك ايوه انت بس نيت ودي ووديك ايتي بلي فكر ابو الامر لو ده هي اقل دميرو اقل وده هلا اقول لا كاين هي كاين ركبه وداينا يسن هي ادريشاي دائما زحرت كري زحرت كريتو داينا ايسن
2: سنة مانت سنة مانت بارك الله فيك بارك الله فيك الا تربلك عالكوانا
1: الا تربلك عبي الكنيثة ما شاء الله بيا حدار يوم انا قبيرة عطعت عامركم وقرأ الله ياني ايقل دميرين ديكون ايقل فاك ندبيركم كل الرس بس يكدب
0: اسنيكي اسنيكي قل دميرك ديكون قل فاك يتشكي
1: يشك
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قروم ولا تشسلنا قروم

0: tambah bagus tuh.
1: Anjir.
0: Ya terus haus.
1: Ini enggak.
0: Iya nih mas enggak.
1: تدرس حوي تحزن إذا أمر صوتها تبزح لها
0: تولد معاده
1: ما أنا قد مرة كيس لك تبزح أنا ده ألا موسنا حلقة نقول لسك زي اللون من تاقي قزيري تفيد لك هذا اللون
0: مالت
1: كملوا معالتي أب صوتها تحلفو سي قزي انت هيبكا يوي حيشيز لك هذا اللون
0: تبزح أركي أنا أخم بعدك أبزح
1: سبوك حرعي نتبو أي تقين الفلاي حرعي معدني
0: هي وما أدا ولف كيس زي هاو بتتكمل لكن محاشك يا حبيبي
1: انا بسخيت بلتي دارك
0: انت حول غني كان عم سنه تطلع زي كانوا غزي ود غزي غير نهار كيف تشنا انا دارك
1: ده حنا يتحرق ام ثلاثه دارك
0: زبل كان كسا يتحرق
1: حدا نغرك زي تردا كان نغرا له
0: تقول له ما عاد سكن ده انا زعك
1: بزعبك زي خربك اقول لك بزعوا ترى يكون زربك زول
0: اه لك غزي استرا قال يكون ما ارجل وسخيلك يا
1: Wah. Wah. Anta sega ajim sunu. Hamu sa sadat ku harifu.
0: تولد ما عاد غزي خمينا نزع
1: غزي لا تصبق له منين تريد تقوموا لي قبل لكم الله
2: وش انا حد فاهم بعد ما ادري
1: قومي ابي دار هيك يا زار وغزي لا كل لك ابي كسان
0: ابي ابي ارو تولد ما عاد
1: غزي لا امو ابو حلو فالو ابو حلو والو اما تعخ الله
0: تولد ما عاد انت امزون زلو زيامك
1: انتي مسلكا تيد حو اجيومكم لك عشان حق ثلاث يوم دوكوني كزي
0: واو وليدي خالك
1: انت تاخذها تيدي نقول بخم زلو يتردى ايو ازوم ثلاث يوم زبلك ازلو تم قندي اقدسن كفالاتنا كزيني
0: تولدي نو معاد ازوم بلاص قال ما راني كيف بك هذا اركي اسكب بحلف جمر لا انت هي تحلف زبا
1: حتى قبل قلت لك عندي حلف زبحال قد ما حجز نبرنا يا خوينو يحمق يتصبق كان تاريخ زقدف نبري
0: با كتل اسكاز اركي تهلو كره انتي
1: اجوم تصقميلك نقولص لكم هلو زبحال كاني از حجز لنا يا كابز حلف كايو جيغاتا تماهيركا نمصاي منطر زونه كبايتاي ابي عدل يخا
0: داي داي داي كتل زاركي انت اللي فاتك انا داي ودي مزار
1: انت سالسايك مصا زبحال كوينو أبلو مخونك نيك المحجز قبر كاي حما يكون صبو وسيتو تريلي بتقبراتك اخت حق واستغل ولا ممكن تقول تلقى
0: تردي مزاري
1: لي بحق ترديك عشت يدعو لي بحق قعد ترد اكو تري
0: بلا حج جزيره انت قوم مزاري
1: ها
0: حج جزيره انت قوم
1: ها
0: تقول
1: ثلاث ساعات. وا. بس قصدي أختك أمال تقول كان نخاله مشيلني. زي سمعك هذا برقة مهلا اللي خاودي. نو نو نو نو نو أباك برا أباك برا زحوي. با با أباك برا زحوي. حق زكرا. وديكم لكم.
0: وا عنا حساب طلبهم لنا الزوج
1: وا وا تدرس هذا
0: تول
1: وا
2: فتوات من مهارتنا اذا فتاري كنا يفتونا لنا سوقفنا مع التاوي يسرنا مع تنسعد يبنا
3: واجي حد حر من تسعنا تعدا دينا نحسب مع التنا
2: كابزا لومي صباح نخدت صباح ومتان نفس وكف ديها كتبخن يبله
3: قلتنا تحاتينا مستوار عبرنا قبلك عسعتنا نمجب قرسنا
2: نوت تمهتنا مستقرارنا أسئمنا نبقس نبقال إيت بيتنا نبيت مهرتنا
3: ድሕሪ ቀትሪ ተኮይኑ ናይ ምህሮ ግዜና ኮንቲ ኣይንሕልፎ ብግዜ ኣይንዋዝ
2: ኣብ ግዜና ኮይንና ንግበር መፅናዕትና ወይ ድማ ኣብ ቤት ንባብ ንዕብ ኣፍልጠትና
3: ንዛናጋዕ ንፀዋት ብስሩዕ መደብ ምህሮ ምርሳዕ ግን ዓገቢ ዓገብ
2: ናይ ምሳሕ ምስ ኣኸለ ከብድና ይንረስእ ጥዕናና ክሕሎ ግድን ንግድን ብግቡእ ክንበልዕ
3: ናይ ምህሮ ሰዓት ምስ ኣኸለ ፍልጠት ከይሓልፈና ንበገስ ዳኣሃየ
2: ምህሮ ምስ ተጀመረ ብፅሞና ንከታተል ኣእምሮና ነፍሮ ብፍልጠት ክዕንገል
3: ምህሮ ዝወዕለ የምርኡ ክሕደስ ኣብ ዓራት ይዕርፍ መንፈሱ ክሕደስ
2: ምስ ተበራበርና ጣዕሞትና በሊዕና ምስ ጥራዝና ንዕልል ንስራሕ እዮ ገዛና
3: ምስ ኣኸለ ናይ ምዝናግ ግዜና ኩላትና ንፃወት ምስ ይዕሩቕ መሓዙትና
2: ንዘናጋዕ ንፃወት ብስሩዕ መደብ ምህሮ ምርሳዕ ግን ዓገብ ይዓገብ
3: ግዜ ብእዋኑ ከይዓረበ ፀሓይ ንእቶ ናብ ገዛና እናበልና ስድራሕ
2: ምስ ወልድናን ኣሕዋትናን ብፍቕሪ ምስ ሓለፍና
3: ዘይትርዳእና ንስዳና ሓቲትና ንሕቶና መልቲ ምስ ረኸብና
2: ኣቕሚና ኣንቢብና ፅሬት ኣካላትና ብግቡእ ኣካይድና
3: ሰናይ ዘውዕለና ፈጣሪ ኣመስጊና ብእዋኑ ግዜና ንደይብ ዓራትና
2: ንፅቢሕቱ ድማ ከምታ ናይ ቀረብና ብግቡእ ንጠቀመሉ ግዜና ካብዛ ሎሚ ፅባሕ ንክፅብቕ መጣን ነፍሲ ወከፍ ደ ክትባኽን የብላን
4: ሓራይ እምበኣር ፍትዋት ተምሃሮ ረብዓይ ክፍሊ ብጣዕሚ ፅቡቅ መደብ ክብ ፀንሐ ርግፀኒአ ንዝያደ ሓበሬታ ድማ ምስ ወለድኹም ምስ መምሃራንኩም ወይ ምስ በፅትኩም ተረዳዲኢኩም ዝኾነ ንቐፌታ ይኹን ሃና ፅርኢቱ ክትሰዱልና ብትሕትና ንሓትት ንሕጂ ግን ብዛዕባ ግዜን ኣጠቃቅሙን ዝብል ፅቡቅ ተረዲእና ክህሉ ተስፋ እናገበርኩ ምዞም ብፅትኩም ተምሃሮ ኮይንና ሓንሳብ ቻው ዶ ንበሎም ኣብ ምዕራፍ ሰለስተ ይራኽበና ቻው።

0: fidda ayakeni awlalkeni gugu ta maxtidanitum
1: ayro lacag ka hara kodhe maka
0: mitane ho bara
1: bara mitane bakolit wagi ohtede
0: bara gahta ke darakto gadala mitat yak madaina ki nabra kulimab
1: ab ahmad sarah lel yibar male akadrusiniya gade ka komal lay gurak illa bahete hasimin giditane
0: ya naga haya bara ga asa ka filtai farish ki hamosa ku tan qusim tablik
1: gada mitiyane ka hagaranta ab ahmad
0: ya yemetini
1: yo
2: السلام عليكم
3: ديكو نقاد محتاني
0: مرحبا عليكم السلام
1: مرحبا
2: مرحبا
0: مرحبا
1: مرحبا
0: مرحبا مرحبا
2: الحمد لله نقاد محتاني
1: مرحبا مرحبا
0: ما شاء الله
2: تمري ما ماتين دوني
0: ما لي دال انا كزيك ميتيني مينيني
2: كحيو ننم بقى هاي مكتاك عاوينني مكيني قرعنك نميت ميكراو
3: وقتي انا مقا نقاكيني كوي
1: كوي فر وقتي كهي خير لنه يا ماتونا
0: هيا هاي بالحبتل بارو نغا ورا هينو باتيني وريكو
2: وري نغا
0: نغا تيكا
3: هاي هاي حيمتين كو حيمتين
0: يو يمتين يمتين
2: كم بينك يا كتر الحمد لله
4: السلام عليكم ديكو نغا محتاني
0: مرحبا مرحبا يا سمحتاني
4: مرحبا مرحبا مرحبا
0: مرحبا
4: نغا كتيني
0: نغا تروح تمتيني
4: مرحبا مرحبا عنيك الحمد لله
0: عندنا نغا كتيني ما جات هريقش
4: ما شاء الله عندي عندي عندي عادي
0: نقا كتيني نقا كن الحمد لله انقع نقا تمتيني
5: انقع نقا سكتيني الحمد لله
0: ما شاء الله ما شاء الله
4: يبالا اغاني متم الساين او يدريشو
5: يو سينكو عاوننا من المبرين انت كم بوزين هدريشن داعبه هاي الفاتحه
0: داعو خويا الكل شي فاتينك هيا
2: ما بسم الله هاتينك ثاني مالك
0: كاي جيتانا
3: كوي عذر عذر
0: ناكو كنت خيرك وكنت تاكو
6: امين
0: نرحم بسكتكو
6: امين
0: ابنام ذهبتكو
6: امين
0: نرحو تصلحو
6: امين
0: يا رب الفاتحة
6: فاتحة
3: بسم الله الرحمن
4: الرحيم هيا هيا دريش وكنت لك انك نوهي لديش
5: يو يا عدو سعود ناناك هنميتي هنانم دولة شعب خدمات اجتماعية عامة اللي قيان اللي يكتينيه دوريتان اللي سيقونا ترحي امره تحي اما يهي سبته بودي في التاقه قدمح سينا اللي نميتي أتن سيقتونا سيقا ديقى سايتينيه إرو تايدرسونا كيه

0: والله انو كافي تدح حدنا يلي مي شدق
1: ايكو عدن الشام ايكو تكن
0: مر هو بلزكي لان حصلني افعتي الوان ندك اللي تهبد ودل سكته مدينه كهبل متنيتو
1: ما يهدا كافي حريه عد قبل متنينو فرته بالهلا
0: يقوم على بالهلي بالهلي رمه
2: انم بكاهم كو يحدن الشما سينوكو
3: يو سيجي من عبه تويد لي جعاك ككلا ابا ينه مو ثقافه دكتفنا سيجي سيجي نحمرها كهوريش يهمر رد قبل جدا والله رمه رمه حدنا
0: اما بوستا منكن حرق يرحد حريه عيد هبا يعني عزومه بليدو
1: كو ما كادك عاو انك هي انت كو
2: والله رمه رمه
4: السلام عليكم ديكونا قادة الثاني
5: مرحبا وعليكم السلام
6: مرحبا ربا
2: فلسينك عاوينك كالناس يمحا ناس يمحا
6: مالي مالي معلت بيتن
1: نقا كتيني ياهي كتيني
0: ونقا نقا التنيم
6: معاني هوقا معاني هوقا ونقا عنسيني نقا التميتينم
0: الحمد لله
6: ما شاء الله ما شاء الله
0: هوبا يا موسى
6: هاي
0: سيقي ماقنا
6: مالك يا ابا سنقا با عددك ديتاكو يفلوك انها اكيد اكي محابله ديتاكو يفول لك مين وعم سينقبا من الظلمات الى النور من الظلمات الى النور
1: ما نقولكني ما نقولكني بيتابل امبقى الشيء تبلتا قوله هكذا هنا كاقزي قانتهي مكانك سنبلحلو يا كوي
6: ما يلاتيوك تاكل
0: هيدتو
7: رف اشي النكوي اسكولا اسبدالي كارعلا لي عراقا قال لي اما دحينا قانته مكينة والله اما No habe. Erhe hamasin hamar gadisho hay.
6: Hatta kasike, hola habte. Jatam telu kamare do takat siknuke. Nade ko nade.
0: Mar ya ayne.
1: Takat da hok sikak.

مساء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نشرة الأخبار من الفضائيات الإريترية، وفيها وزارة التعليم تقيم سير تنفيذ ونتائج برنامج التربية الوطنية، اتحاد الطلاب يمنح جائزة دندن للطلاب المتفوقين، إحياء ذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح في بلدان مختلفة، إيران وأمريكا تتبادلان استهداف السفن والحارث الثوري يقصف الأردن. موسكو تتوعد بودابست بتدابير قاسية ومؤلمة. وإسرائيل تقرر إغلاق قنصلية بريطانيا بالقدس الشرقية. أهلا بكم مشاهدينا. نظمت وزارة التعليم في أسمراء يومي 8 و9 من سبتمبر الجاري، نظمت اجتماعا لتقييم سير تنفيذ ونتائج برنامج التربية الوطنية بمشاركة ممثلين على الحكومات المحلية ومسؤولي الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والجمعيات الوطنية ومسؤولي إدارات وزارة التعليم وفروعها في الأقاليم، إلى جانب عدد من الجهات الأخرى المشاركة في العملية التعليمية. وفي كلمة ألقاها ممثلا للمكتب المركزي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، أوضح السيد زمرت يوهنس مسؤول قسم البحوث والتوثيق أن التربية الوطنية رغم تأخر انطلاقتها وصلت في الوقت الراهن إلى مرحلة متقدمة، مشيرا إلى ضرورة اعتبار المرحلة التي تم بلوغها مرحلة أولى والانتقال إلى المرحلة الثانية. وأكد أن التربية الوطنية باعتبارها مجالا تعليميا يركز على بناء المواطنين تمثل عملية مستمرة تتطلب تقييم الأنشطة المنفذة حتى الآن بصورة نقدية والتركيز على الخطوات الواجب اتخاذها مستقبلا بما يسهم في وضع خطة مشتركة، معتبرا أن التقييم يشكل مرحلة مهمة في هذا المسار. وخلال الاجتماع قدمت أوراق تناولت خلفية التربية الوطنية وأهدافها ومبادئها وشكلها في المنهج الدراسي ووضعها الحالي، إلى جانب أسلوب جديد في عملية التدريس باستخدام الرسوم المتحركة، فضلا عن ورقة حول تجربة التعليم السياسي في الأقليم الأوسط. وفي كلمتها الختامية شكرت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد مقدمي الأوراق والمشاركين في الاجتماع، داعية إلى توسيع مشاركة جميع الجهات الشريكة وعدم حصر مسؤولية تنفيذ برنامج التربية الوطنية في وزارة التعليم لوحدها. يذكر أن التربية الوطنية أدخلت في نظام التعليم الرسمي منذ عام 2013 وتدرس حاليا من الصف الرابع وحتى الصف العاشر وفقا للمعلومات الواردة من قسم التعليم العام. ووصلت الكتب المدرسية الخاصة بالصف الحادي عشر إلى مرحلة المسودة النهائية، فيما يجري حاليا إعداد الكتب الخاصة بالصف الثاني عشر. منح الاتحاد الوطني للشباب والطلاب فرع الإقليم الجنوبي في 8 سبتمبر جوائز دندن للطلاب الذين حصلوا على 5 درجات أو أكثر في الامتحانات الوطنية لصف 12 للعام الدراسي 2025-2026. وتم تكريم 77 طالب من بينهم 34 من الإناث في حفل توزيع الجوائز الذي ينظم للمرة الخامسة. وعلى مستوى الإقليم تصدرت مدرسة دبارو الثانوية القائمة بنجاح 45 طالبا، تالتها مدرسة بانح أرنت الثانوية ب 44 طالبا، ثم مدرسة دقة محل الثانوية ب 33 طالبا حسب ما ورد في تقرير فرع التعليم. وعلى مستوى المديريات منحت مديرية دقة محل شهادة تقدير لحلولها في المرتبة الأولى. أوضح السيد فيلمون مسفن مسؤول اتحاد الطلاب والشباب في مديرية دقة محريه أن حوالي 84% من الطلاب الذين حصلوا على أكثر من 3 نقاط هذا العام كانوا من الفائزين بجائزة عند ماسو المخصصة للمتفوقين في الصف الثامن. من جانبه حث السيد يماني أبرا مدير مديرية دقة محريه الطلاب على مضاعفة جهودهم في دراستهم الجامعية. يذكر بأن 154 من طلاب مديرية دقة محريه أعضاء الدفعة 38 من الخدمة الوطنية حصلوا على نقاط أهلتهم للدراسة بدرجة البكالوريوس و94 بالدبلوم.
جرت الاحتفالات بالذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح في كل من المملكة المتحدة والسويد وفرنسا والنمسا. ففي احتفال الإريتريين في لندن ومانشستر في 6 سبتمبر الجاري، قال السيد حدقو عقبة للدت مسؤول الجبهة الشعبية في لندن والمناطق المحيطة بها بعد تقديم عرض حول الخلفية التاريخية للفاتح من سبتمبر، إن الحفاظ على الحرية والسيادة التي تحققت بتضحيات جسيمة في ظل الوئام والوحدة هي مسؤولية الأجيال. وصرح السيد صالح عبد الله مسؤول الشؤون التنفيذيه في السفاره الاريتريه لدى المملكه المتحده وايرلندا بان الشراره التي انطلقت في الفاتح من سبتمبر حملت اخبارا ساره للشعب الاريتري الذي كان يناضل من اجل حقوقه وحريته عبر الكفاح السياسي السلمي. وبناء على ذلك انخرط الشباب في الثوره وخاضوا كفاحا مسلحا مريرا وقويا لانتزاع الاستغلال، وصفا الفاتح من سبتمبر بانه يوم مشرق في تاريخ اريتريا. وقال السيد سليمان حسن مسؤول الشؤون القنصلية وحدتنا هي سر نجاحنا، مضيفا أنها مسؤولية تحملنا إياها المرحلة أن نتحد كمواطنين تحت راية واحدة وأن نتصدى بوعي لجميع التحديات التي تواجهنا. وبالمثل وفي حفل أقيم في ستوكهولم في 5 سبتمبر، أكد السيد زرعوم كداني مسؤول الجبهة الشعبية في المدينة أن الفاتح من سبتمبر يمثل يوما حمل بشر الخيار التاريخي والتحول نحو الكفاح المسلح من ناحية، ومن ناحية أخرى يوما عظيما أثبت أن حق الشعب الإريتري في تقرير المصير لا يمكن أن يسحق تحت وطأة القمع. وصرح مسؤول الشؤون القنصلية السيد يماني قبر كدان بأنه من الضروري التصرف بمسؤولية في إعداد جيل يتقبل الإرث ويصنع التاريخ، وذلك من خلال توظيف كامل الإمكانات في تنمية البلاد وبنائها. وأقام الإريتريون في غوتنبرغ وأوبوسالا وجافلين وفاستيراس وبورلانج وأوسترسوند وأوريبورو وغيرها احتفالات مماثلة. في غضون ذلك نظم الإريتريون في باريس وضواحيها احتفالا مزدوجا بمناسبة الذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح والذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة، حيث ألقى السيد برخت باولوس مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإريترية في باريس كلمة أكد فيها بأن الشعب الإريتري أطلق الكفاح المسلح من أجل استغلاله وكرامته في الأول من سبتمبر، وبعد رحلة شاقة ومريرة استمرت 30 عاما هزم الأنظمة الأثيوبية وأعوانها وانتزع استغلاله. وبهذه المناسبة قدم شاب درس في مدرسة الثورة عرضا توضيحيا مصعوبا بالصور. بالإضافة إلى ذلك وفي احتفال نظمه الإريتريون المقيمون في النمسا، أكد رئيس الجالية الإريترية السيد عقبة أبادي أن هذا الاحتفال يمثل مناسبة لتعزيز الوحدة والتضامن وتجديد الالتزام بالعمل من أجل مزيد من النمو والازدهار للوطن. أجري في مديرية أفعبت يومي 5 و 6 من سبتمبر الجاري التقييم السنوي لتنفيذ برامج التعليم إلى جانب مناقشة خطط العمل المستقبلية. وأوضح مسؤول الإدارة والمالية السيد إدريس محمود في كلمة ألقاها خلال المناسبة أن جدية المشاركين في عملية التقييم تمثل عاملا مهما لما لها من دور في تحديد الثغرات وأوجه القصور القائمة والمساعدة في اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها. وخلال الاجتماع قدمت تقارير تناولت المشكلات التي واجهت

انطلاق العام الدراسي وسبل معالجتها وأسباب تسرب الطلاب من التعليم ونسب نجاح الطلاب ورسوبهم، إلى جانب برنامج التدريب التي نظمت بهدف رفع كفاءة المعلمين ونتائجها، فضلا عن مشاركة المجتمع في عملية التعليم. وقد نوقشت هذه الموضوعات بصورة معمقة، وتضم مديرية أفعمتما مجموعه 199 مؤسسة تعليمية تمتد من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية. وفي السياق نفسه نظمت دورة تدريبية لمديري المدارس حول إعداد التقارير وطرق عرضها وإدارة الممتلكات، إلى جانب إعداد وتوفير الوسائل التعليمية. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط في مضيق هرمز، ردا على تدمير واشنطن 5 ناقلات إيرانية، وذلك بالتزامن مع استهداف مواقع في الأردن. وحذر الحرس الثوري في بيان نقلته عنه وسائل إعلام إيرانية رسمية من أنه سيستهدف ناقلات النفط في الكويت والبحرين، مطالبا طواقمها بإخلائها فورا، مؤكدا أن هذه العمليات تأتي ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدف ناقلات نفط إيرانية. وفي تطور آخر، أعلنت القوات الأردنية أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداء صاروخي شمل 20 صاروخا باليستيا أطلقت من الأراضي الإيرانية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم قالت أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية بالقرب من جزيرة خارك. وأوضحت القيادة المركزية أن هذا الإجراء جاء بعد تعرض سفينة حربية أمريكية لإطلاق صواريخ باليستية مرتين من قبل الحرس الثوري خلال يومين، مشيرة إلى أن السفينة الأمريكية تمكنت من تفادي الهجمات ومواصلة دورياتها دون أن تصاب بأذى. توعدت وزارة الخارجية الروسية برد مناسب على قرار المجر طرد 10 دبلوماسيين روس دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا سترد على طرد المجر 10 دبلوماسيين روس بتدابير قاسية ومؤلمة، وذلك وفقا لما نقلته وكالة انترفاكس الروسية. ولم تحدد زاخاروفا طبيعة التدابير التي تعتزم روسيا اتخاذها بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء. وأعلنت الحكومة المجرية أنها أمرت 10 أعضاء من البعثة الدبلوماسية الروسية لدى بودابست بمغادرة البلاد بسبب قيامهم بأنشطة اعتبرتها السلطات المجرية غير مقبولة بالنسبة للدبلوماسيين، فيما توعدت وزارة الخارجية الروسية بالرد على قرار الطرد. ويأتي قرار المجر في ظل حكومة رئيس الوزراء بيتر ماجار الذي تولى منصبه في وقت سابق من العام الحالي. قال مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. أفاد المصدر المطلع بأن الممثلين البريطانيين المعينين في بعثة التنسيق بشأن غزة تقودها الولايات المتحدة في إسرائيل، وكذلك الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله يتعين عليهم المقادرة خلال 7 أيام. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال أنه يتعين على بريطانيا إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية، ردا على فرض بريطانيا عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقررت كل من فرنسا وكندا إلى جانب بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات. استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في قصر الإليزيه. وقال زعيم الكوري الجنوبي في مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة في قصر الإليزيه، بحسب وكالة يونهاب ستواصل كوريا الجنوبية وفرنسا التعاون الوثيق لاستعادة حرية المناحة في المضيق بسرعة وتحقيق استقرار سلاسل التوريد العالمية. وخلال المحادثات اتفق الرئيس لي جاي ميونغ والرئيس ماكرون أيضا على تعزيز التعاون الدفاعي والأمني وتنسيق الاستجابات للتطورات المتزايدة التعقيد في البيئة الدولية. واتفق الزعيمان أيضا على تعزيز التعاون العسكري، ومن المقرر إجراء مناورات بيجاسيس الجوية المشتركة بين كوريا الجنوبية وفرنسا في سيول الأسبوع المقبل، بينما من المقرر إجراء زيارات بحرية مشتركة بين البلدين في وقت لاحق من هذا العام، كما اتفقا على تسريع المشاورات تمهيدا لتوقيع اتفاقية دعم لوجستي ثنائية، مما يسهل تنسيقا أكثر فعالية بين القوى.

القوات المسلحة للبلدين. مشاهدينا تحت النشرة، لكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وزارة التعليم تقيم سير تنفيذ ونتائج برامج التربية الوطنية. الاتحاد الوطني للطلاب يمنح جائزة دندن للطلاب المتفوقين. إحياء ذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح بالمهجر. إيران وأمريكا تتبادلان استهداف السفن والحرس الثوري يقصف الأردن. موسكو تتوعد بودابست بتدابير قاسية ومؤلمة. وإسرائيل تقرر إغلاق قنصلية بريطانيا بالقدس الشرقية. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم.